قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو

كلما دخلت أمة لعنت أختها

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
2: تسابيح سبحان من شواهد اليقين به لا تقبل الغفلة، جعل العبادات من التقوى، والتقوى شاهد اليقين، واليقين جادة السائرين، معروف سبحانه بالإحسان، مقصود في كل آن، مدعون بكل لسان، الجميل الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، واستدلت بحكمته على صنعته أولو الألباب. سبحانه وهو الحسب كفيلا، وتم أمر من اتخذه وكيلا. سبحان الله عالم الغيب المكنون، سبحانه عدد الحركات والسكون، سبحانه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه، لا يشقى من أسعده وعافاه، ولا يمنع من أعطاه، بر ودود والملك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
3: من درر

0: مصدر الإمام ابن القيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي السجدة والأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي السجدة والأحزاب.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة إبراهيم.
1: الحمد لله.

0: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص. أشهد أن
1: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها. أشهد أن
2: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة.

0: انتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود.

اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم

0: إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتقضي حاجاتنا، وتجمع شملنا، وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

بسم الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره.

نوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة القلم وحتى سورة نوح.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله

0: فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
4: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد ابن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد ابن سعد الفريق.

0: شان
1: الوجيز في الوجيز التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء.

0: ثم إن إبراهيم عليه السلام حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، وأنه يستجيب لمن دعاه، ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة محافظاً عليها مقيماً لحدودها، واجعل من ذريتي مقيمين لها، ربنا وتقبل دعائي فيما سألتك فيه كله.
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
0: استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة، حتى بعد أن بنى المسجد الحرام وهاجر إلى الشام، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل. ثم قال إبراهيم عليه السلام: ربنا واغفر للمؤمنين كلهم يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم.

0: تشخص فيه الأبصار.
1: ولا تحسبن الله يا محمد إذا أنظر الظالمين وأجلهم أنه غافل عنهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدا، وهو إنما يؤخرهم ليوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار من شدة الأهوال.

في هذه الآية يذكر الله تعالى كيفية قيام الظالمين من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر مسرعين رافعي رؤوسهم أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من

الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف، ولا تعي شيئا لشدة ما أخبر به الله عنهم.

ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقد قال الله عز وجل عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ثم قال الله ردا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا انتقال لكم من الدنيا وأنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء؟ فذوقوا هذا بذاك.

0: ثم قال الله عز وجل: قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن لكم فيما أوقعنا بهم مزدجر.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة فاطر. أسفر

0: صباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد. عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله.
2: نعم المعين.
1: اللهم
2: بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا.
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
1: فعونك ربي فإنا
2: بك أصبحنا.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بكل خير في هذا اليوم المبارك الاثنين العاشر من شهر ربيع الآخر عام 48,400 للهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا.
7: أسعد الله صباحاتكم بالخير والحب والأمن والإيمان والسلام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، وفي الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي التنسيق بندر الحسين،
6: في التقديم أخي عبد الرزاق علاوي ومحدثكم سبيت السبيت، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر آل سالم.
2: اللهم بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
10: اللهم إني أسألك
9: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
10: اللهم إني أصبحت
9: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
10: يا حي يا قيوم
9: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
2: اللهم بك أصبحنا.
6: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وإياكم أحبتنا المستمعين الكرام على ذكره وشكره وما يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. أعظم الأدعية أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يهديه وأن يعينه على رضاه سبحانه وتعالى، لذلك أعظم الأدعية جاءت في سورة الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فيعني إذا هدي الإنسان وهداه ربه جل وعلا إلى الصراط المستقيم فقد أفلح ونجح وعين خير في الدنيا والآخرة، والهداية من الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في الحديث: فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية مني، اطلبوا الهداية مني بالدعاء والتذلل والتضرع، وكذلك بالبحث عنها في مظانها بأن دائما الإنسان يبحث عن هداية الله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم.
7: أحد المشايخ من المنطقة الشرقية توفاه الله عز وجل يقول أنه يعني هذه فرصة نترحم عليه، يقول أنه رأى في رؤيا، يقول طبعا هو نظامه إذا جت الساعة 12 ليلا

0: ينام مبكرا 12 ليلا إلى طبعا المنطقة الشرقية الفجر المبكر، فيذهب إلى السطح ويجلس يستغفر الله ويدعو الله ويذكر الله عز وجل حتى حلول الفجر. فيقول أنه رأى رؤيا، أنه يقول سبحان الله فجأة رأى جندي بكامل عتاده وأيضا عليه علامات الحزم والعزم في وجهه، يعني مستعد متأهب. فيقول قلت الحمد لله، فرأى جندي خرج جندي آخر، وهكذا يقول سبحان الله فجأة أصبحوا يصلون إلى عنان السماء بأجسامهم. هذا هؤلاء الجنود يقول أصبحت كأنني في غابة من يعني الأشجار، يقول خلاص ضعت بينهم. فسبحان الله، يعني انظر إلى الذكر وأهمية الذكر وأنه حفظ للإنسان. فمثل هذه الرؤية يستأنس بها، وطبعا أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد على أن الله عز وجل يعني يأجر من يكثر من ذكر الله عز وجل، وأنها أيضا حفظ للإنسان في دنياه وفي آخرته.
1: أي والله، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم أيها الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم أحبة المستمعين الكرام، موضوعنا هو عنوانه كذا: استثمروا في السلام بمناسبة اليوم الدولي للسلام. ولا شك أن السلام مطلب من مطالب الإسلام، بل من شرف وعظم هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى تسمى به. فالله جل وعلا كما سمى نفسه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، في الدعاء الذي يأتي بعد الصلاة. ومعنى السلام وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى أي السالم من كل نقص وعيب ومن كل ما يعتري غيره جل وعلا في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فاليوم هذا هو موضوعنا مستمعينا الكرام.
0: وأيضا أبو إبراهيم، نعرف أن ديننا الإسلامي الحنيف جاء في بحفظ الضرورات الخمس ومن بينها النفس. ونعرف أيضا حديثا عظيما لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن الأمن والسلام معنى شامل ينتظم ويشمل كثير من الجوانب، سواء إنسانية أو حتى فكرية أو النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ونتذكر دعوة كذلك أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فسبحان الله قدم الأمن على الرزق لأولويته، وكذلك مسيس الحاجة إليه. ونعرف أيضا أن الله عز وجل امتن على أهل مكة بنعمة الأمن فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيضا في ظلال الأمن تستقر الحياة ويأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. فنعرف أن السلام والأمن هو ازدهار حقيقة للحضارات وتقدم الأمم ورقي المجتمعات. والأمن هو كما قلنا من أهم الضرورات الإنسانية وأكبر وأكثر المقاصد الشرعية. وأيضا عنوان الإسلام هو السلام والأمان. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وشعار كذلك المسلمين بينهم السلام. أنت يوم دخلت جزاك الله خير بإبراهيم استوديو، يعني قلت تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا والمستمعين الكرام منهم، تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمسلم كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم. ونعرف أيضا أن الدين الإسلامي كذلك حرم الترويع، ترويع المؤمن لأخيه المؤمن أو المسلم لأخيه المسلم. لا يحل مسلم أن يروع مسلما. ويعني نسأل الله السلام والعافية، يمكن الآن مع ذيوع وسائل التواصل الاجتماعي والحرص على كسب المشاهدات نشاهد، أنا أبغضها كثيرا وأحبسها ولا أنشرها، اللي ما يسمى بالمقالب، وهي ما بمقالب، هي حقيقة ترويع لهؤلاء الآمنين وأذيتهم، وربما أيضا يحدث لهم بعض الإشكالات الطبية أو الصحية بسبب هذا الترويع. فموضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله استثمروا في السلام. ونعرف أنه هذا اليوم 21 من شهر سبتمبر عالميا هو اليوم الدولي للسلام. فديننا دين الإسلام، ديننا دين السلام، وهو الدين الإسلامي الحنيف. الله يجعلنا وإياكم ممن سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: اللهم أمين. أيضا يمكن يقال يعني أن من شرف هذه الكلمة والسلام وهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى سمى به الجنة، لهم دار السلام عند ربهم.
0: الله
1: يعني فعلا أنت إذا أتيت لمكان وتشعر فيه بالسلام، السلام الروحي والسلام القلبي والأمن والأمان، يعني تشعر يعني براحة كبيرة جدا. ثم بعد ذلك تتطلب غيره، يعني يمكن ذكرت قبل شوي أن الله ذكر الأمن قبل الطعام والشراب، وهذا فعلا

0: انت اذا امنت وارتحت واستانست جيت مكان حتى لو سافرت مثلا ثم دخلت لك شقه مثلا وشعرت فيها بالامان والراحه وكذا بدات تدور على مساكن وتخرفش ولا تقهوى ولا تعيم الله خير، لكن ما دمت ما بعد استقريت نفسيا وما بعد شعرت بالامان والسلام وكذا ما لا يمكن ان تهنأ بشيء. فنسال الله سبحانه وتعالى يسلمنا ويسلم ديننا ويسلم عقائدنا ويسلم توحيدنا وأن يسلم جوارحنا وقلوبنا من الآفات والشهوات والشبهات والهلكات ومن كل شر بفضل الله وكرمه.
1: وأحد المستمعين الكرام يقول What's the meaning of خرفشة؟ هل هي تقصد النقنقة أو
0: يعني خرفش اشتلي أحيانا بدأ واحد الكيسة يبدأ يخرفش فيها شخص كذا ويطلع
1: يبحث عن بعض المأكولات.
0: الله نسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا في الدنيا والآخرة.
1: اللهم المخطط أبو إبراهيم.
0: أي والله بسم الله. من فقراتنا في مخطط اليوم هدايات من الآيات تأتيكم بعد قليل إن شاء الله، ثم بعدها فقرة مساجدنا تأتي الحديث عن آداب المساجد، ثم إن شاء الله الجولة الصحفية الساعة 7 حكم مشيئة الله مع الزميل نايف الحرب.
1: في 7:15 مستمعينا الكرام فقرة كما أنزل وهي توجيهات لتلاوة قيمة وهي مستمرة مع الشيخ يوسف الدوسري جزاه الله خيرا. ثم عند 7:30 ضيف الحلقة سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ الدكتور عبيد بن سالم العمري أستاذ الفقه ورئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة طيبة في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول موضوعنا في هذه الحلقة استثمروا في السلام، كيف نقرأ هذا الموضوع كمقصد من مقاصد شريعتنا الإسلامية الغراء، وكيف يتحول حفظ السلام إلى مكسب واستثمار سواء للفرد والمجتمع. وأيضا سيكون الحديث عن دور المملكة العربية السعودية الفاعل في حفظ السلام في العالم، وكيف يساهم الفرد في نشر السلام حوله. وأيضا سنتحدث إن شاء الله عما يحدث من حسابات وهمية تعمل على نشر الفتنة والكراهية، وأيضا رسالة شيخنا الكريم في هذا المجال. وإن شاء الله مستمعينا الكرام عند 57 دقيقة تغطية إن شاء الله سيكون معنا جمعية مثابة للمساجد الحديث عن هذه الجمعية المباركة
0: إن شاء الله تعالى. الساعة 8 حكم كالمعتاد مستمعينا الكرام، سنقدم لكم جزاء الأنباء، ثم هناك أيضا تغطية أخرى وهي بمناسبة هذا اليوم اليوم العالمي للسلام، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور حمد الراجح وهو أستاذ التاريخ الحديث المعاصر جامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية، وسيتحدث عن يعني سيستعرض إن شاء الله ما وثقته المصادر التاريخية من نهج المملكة في الوسطية والاعتدال منذ تأسيسها وما يعكسه من الإرث من قيم السلام والتعايش ودوره في تعزيز هذه القيم لدى الأجيال. هذه التغطية إن شاء الله بتكون معنا إن شاء الله تعالى 8:05، وبين هالفقرات كالمعتاد مستمعين الكرام نستمع إن شاء الله إلى تلاوات مباركة وطيبة وأصوات ندية، ونستمع كذلك إلى مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوعنا، ونسعد كثيرا بمشاركاتكم أيضا المقروءة على وسائل التواصل. مرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: هدايات من الآيات.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعظم ببيان القرآن بيانا وبآياته صدقا وبرهانا، فقد بين للناس ما يجهلون وعرفهم من قصص الأنبياء ما لا يعرفون.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لزميل الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. زميل سلمان العمري جزاه الله خيرا.
4: نعم، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة: استثمروا في السلام. وهذه مش

0: شارك أيضا من المستمع الكريم أحمد الخليف، يقول: إذا علمت أن الله هو السلام لأنه من أسمائه الحسنى، فهو الذي يريد السلام ويحبه أن يكون ظاهرا بين عباده، فيجتهد الإنسان أن ينشر السلام ويجعل قلبه سليما من الآفات والحسد والغل والحقد، بعيدا عن الشحناء والخصومات والبغضاء والعداوات، فمن سلم وسالم سلمه الله. شكرا جزيلا لأخينا أحمد الخليف، جزاه الله خيرا على هذه المشاركة.
1: يمكن أنت أيضا شرت لموضوع السلام اللي هو التحية، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلام اسم الله وضعه في الأرض، ففشوه بينكم، يعني وهذا يمكن من الدعاء بالسلام، حينما يدخل الإنسان إلى بيته فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكون بركة من الله سبحانه وتعالى على هذا البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما ينبغي أن نهتم بنشر السلام وإفشائه في البيوت وفي المساجد وفي كل مكان، وأنت داخل وأنت طالع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليست الأولى بحقه من الآخرة. فحريص عليه الصلاة والسلام على إفشاء السلام ونشره. يعني بعض الناس لين رفعت مكالمة ولا بيرسل رسالة، يعني ما أدري ما أقول يتعجز، إنه يقول كلام من غيرها، بس توفيق من الله. يعني وش اللي يعجزك إنك تقول السلام عليكم، مساء الخير، كيف حالك، نبي منك تكفى، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رسالتك أو في اتصالك، إذا دخلت على غرفة ولدك السلام عليكم ورحمة الله، إذا أنت طالع السلام عليكم ورحمة الله. وهذا دعاء من الله، من العبد لله سبحانه، بأن يسلمك الله ويسلم البيت ويسلم وأنت حر رحمة الله وبركاته على أهل البيت، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام.
0: أخونا أبو عبد الرحمن الحوطي دخل الاستوديو ولا قال السلام وبركاته، بس يمكن عشان ظروف البث. سلم يا أبو عبد الرحمن يا ملقني، ما تبي أجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، معنا أحد المتصلين أبو إبراهيم.
1: مين معنا؟ من هو؟
0: عبد الله من الدمام.
1: يا عبد الله السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يلا صبح بالخير.
2: صبحكم الله بالخير جميع.
1: شلونك طال عمرك؟
2: الله يوفقكم وطاعته جميع.
1: آمين.
2: ومن يسمع.
0: اللهم آمين.
2: حديث أبي إمام الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ضامن سبحانه الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة لثلاث أشخاص، من هم؟ رجل دخل بيته وسلم، ورجل خرج إلى المسجد، ورجل خرج في سبيل الله. دخول الرجل إلى بيته ويسلم أمر سهل، والله ضامن له الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة. أسأل الله يوفق الجميع.
1: آمين. جزاك الله خير يا عبد الله، وأحسنت أشرت إلى هذا الحديث العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى ضامن أن يعني أن يسلمه ويدخله الجنة. والله يا أخي شيء بسيط، سبحان الله. الله لا يجعلنا من المفرطين والمضيعين ومن المحرومين من نشر هذه التحية المباركة، وهي ترى بالمناسبة ذكر. السلام هو ذكر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قضى حاجته، ثم جاء رجل وقال له جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال له: يا السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه حتى تيمم، ثم رد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فيعني هو ذكر وطاعة وأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قال السلام عليكم له عشر، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام ورحمة الله وبركاته 30. فالله لا يجعلنا من المحرومين، ويجعلنا وإياكم ممن ينشر هذه التحية المباركة الطيبة.
0: اللهم أمين. معنا سليم من تبوك، تفضل يا سليم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيكم العافية. السلام طبعا يعني هو أي مسلم، أي إنسان، سواء حتى غير المسلم، وانت ماشي مع الطريق وحصلته، السلام مطلوب على كل الناس. فاللي تعرفه وما تعرفه يعني، والسلام لازم يكون في القلب وفي يعني في كل حياتنا. السلام حتى الإنسان إذا سافر قالوا الحمد لله على السلامة، إذا طلع من المستشفى قالوا الحمد لله على السلامة. الحمد لله السلام يعني هو عنواننا في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. السلام يعني مطلوب بين الناس، سأل اللي تعرف ولا متعرف. لكن أنا أتخاف من بعض الناس مع الأسف، يعني حتى بعضهم الله يكون عنده علم وعنده كذا، تجي تسلم عليه ما يرد عليك السلام.
0: نعم.
3: هذا الموضوع يعني غريب، يعني بعض الناس صراحهم عندهم علم. فالسلام مطلوب بين الناس، والسلام طبعا هو حياتنا في طول اليوم ونحن فيها.
0: الله يجزاك خير يا سليم من تبوك.
1: جزاك الله خير يا سليم. وفعلا يعني مثل ما قال أخونا سليم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. هذا طبعا بين المسلمين، أما غير المسلمين يعني ما في مانع الإنسان يلقي عليه التحية، يقول مساء الخير، صباح الخير وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، لكن إذا هم سلموا ترد،
0: تقولوا عليكم.
1: وإذا أتيت أيضا مجمع فيه مسلمين وغير مسلمين تسلم عليهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يأتي وفيه مجتمع فيه أخلاط، فيه مسلمين ومشركين ومنافقين، فيه

0: فيسلم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه الأصل حسن التعامل، تلقي له تحية عادية يعني مساء الخير، تتبسم، تعامله معاملة حسنة، تهدي هدية، تعطيها عطية حتى لو تصدق عليه مثل ما يقول العلماء، لكن يعني حتى تحببه في دين الله وفي دين الإسلام.
1: تقول له good morning،
0: إيه
1: صباح الخير،
0: هذا صباح الخير في good afternoon،
1: هذه بعد الظهر
0: good night،
1: good night هذه الظاهر طابت ليلتك.
0: يا سلام ترى البلبل
1: الله مستعان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. مساجدنا. للمسجد آداب ينبغي أن يتحلى بها كل من يدخله، فهو بيت الله وله حرمة تقتضي من الداخل إليه حسن الأدب والسكينة. فمن الآداب أن يدخل المسلم المسجد برجله اليمنى قائلا الدعاء المأثور، ويخرج برجله اليسرى تأدبا مع بيت الله عند الدخول والخروج. ومنها أن يتجمل الرجل بأحسن ثيابه إذا استطاع، امتثالا لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسجد موطن للقاء العبد بربه يليق به أن يتزين له. ومن الآداب أيضا خفض الصوت في المسجد وتجنب الحديث في أمور الدنيا ما أمكن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في المساجد حتى في تلاوة القرآن إن كان ذلك يشوش على المصلين. ومن الآداب عدم المرور بين يدي المصلي، وعدم البيع والشراء داخل المسجد، وعدم تشبيك الأصابع أو العبث وهو في انتظار الصلاة، بل يشغل وقته بذكر الله أو الاستماع لما ينفعه. ومن الآداب المهمة أيضا الحرص على الطهارة الكاملة قبل دخول المسجد، وتجنب الروائح الكريهة كرائحة الدخان أو الثوم والبصل النيئين حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين. حين يلتزم الرجل بهذه الآداب فإنه يحفظ لبيت الله حرمته، ويجعل من زيارته للمسجد عبادة كاملة الأدب والخشوع تنعكس آثارها على سلوكه خارج المسجد أيضا. وكما يطلب من الرجل أن يحفظ أدبه داخل المسجد، فإن من تمام هذا الأدب أن يسعى في إعمار بيوت الله وصيانتها، خاصة تلك التي على طرق المسافرين ويكثر روادها من عابري السبيل. جمعية العناية بمساجد الطرق تفتح لنا باب المساهمة في خدمة بيوت الله على الطرق، والتي تخدم سنويا أكثر من 150 مليون مصل ومصلية من الحجاج والمعتمرين والمسافرين. كن شريكا في هذا الأجر وساهم بأربعين هللة يوميا فقط عبر إرسال الرقم 1 برسالة نصية إلى 5112، أو التواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440. اللهم أحسن أدبنا في بيوتك وأعنا على خدمتها، واجزي كل متصدق فيها خير ما تجزي به عبادك الصالحين. هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: الله يعطي العافية الزميل عبد الله الزهراني الذي قدم هذه الفقرة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكر موضوعنا في هذه الحلقة، استثمروا في السلام مواكبة لليوم العالمي للسلام. ومعنا محمد من مكة، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله يا محمد، تفضل، صباح الخير.
4: صباح النور والخيرات والسرور، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
1: الله يحييك.
4: سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة بادئ ذي بت بعد أن يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فاللهم اجعلنا من أهل السلام، قولوا آمين.
1: الله يجزاك خير محمد على المشاركة القيمة، شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير، ودائما ما تثري حلقتنا بهذه الأطروحات الجميلة.

0: شكر الله لك.
1: جزاك الله خير أخي محمد من مكة، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. نقرأ أيضا بعض المشاركات التي بعث بها بعض الإخوة الكرام. يقول هذه مشاركة من أخينا يحيى نعمان، يقول لو جلست تتذكر إساءة الناس لك وإساءتك للناس فلن تصفو مودتك لأحد ولن ترتاح في أيامك ولياليك، وغض الطرف وتغافل عن الزلات.

0: عسل أنت والعسل اللي معك، فمعي أبو إبراهيم ما معي عسل. يقول عش بدفع السيء التي هي أحسن، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن سلم لسانه ووسعه بيته وأعرض عن الجاهلين حاز نفائس الدنيا وسكون الروح. شكرا جزيلا لأخينا أبي مهند المطوع من الزلفي.
1: إيه ونعم الله مهند، الله يجزاه خير، هو الله العسل، الله يسعده.
0: الله يجزاك.
1: يا مرحبا يا أبا مالك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين مسألتين.
2: سلمكم الله جميعا.
1: الله يحييكم ويبارك.
2: نسأل الله وإياكم، نسأل الله يشفي مرضانا وعافي بتلانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا إنه على كل شيء قدير.
0: اللهم آمين. آمين.
2: جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع، السلام والسلم والإسلام، كلمات فيها الروح والريحان. الله يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية أهل الجنة السلام. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. والله سبحانه وتعالى جل في علاه ينادي أهل الجنة ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فلا ترد هذه التحية إلا بقولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. الله. نسأل الله باسمه الأعظم وجه الأكرم وبرحمته أن نكون منهم.
1: آمين. الله.
2: ولاحظوا أيها الأحبة، خطيب الجمعة يوم الجمعة عندما يدخل على المصلين المتطهرين ويقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه منزلة عظيمة. وأخيرا أقول الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام قالوا له سلاما، قال السلام، حتى عندما الإنسان يمر على القبور الموتى يقول لهم السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون. فهذه تحية، فتحية هذه منزلتها وتلك فضائلها جديرة بأن تبث وأن تفشى بين المسلمين أجمعين. شكرا لكم والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أبا مالك باخت الجدعاني من خمرة من جدة على هذه المشاركة التي مثل ما قال أبو عبد الله كالمعتاد دائم تثري حلقتنا، جزاك الله خير. وأيضا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على خديجة قال إن ربك يقرئك السلام.
0: الله
1: يعني السلام من الله جل وعلا، السلام من السلام سبحانه وتعالى. فطبعا هنا ما تقول عليه وعليه السلام، وإنما تقول هو السلام ومنه السلام جل وعلا. وعائشة جاءها جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، فقالت عليك وعليه السلام. وذلك هذا هو الرد الشرعي، أن يقول الإنسان عليك وعليه، إن قال فلان يسلم عليك تقول عليك وعليه السلام.
0: أبو مالك الله يجزاه خير، أنا تابعه من أكثر من 30 عاما قبل التحاق بالإذاعة وهو يثري سؤال على الهاتف بأسئلته القيمة الجميلة، دائما إذا سمعت عرفت أن سؤاله ما شاء الله تبارك الله مركز وجميل ويهم شرائح كثير مستمعين. فجزاه الله خيرا على مشاركاته وإثرائه وأسئلته وكل ما يقدم من مشاركات لهذه الإذاعة، والإذاعة ليست لنا للجميع حقيقة، للمستمعين الكرام جميعا.
1: الله يجزاه خير.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته، كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نرحب كذلك بالزميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أخوي سبيت، أخوي عبد الرزاق، المستمعين فريق البرنامج.
0: صباحك الله بالخير والسرور والحبور يا أبا فهد.
5: حياكم الله ونسمع منكم الجولة
0: بإذن الله.
1: بسم الله. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات هيئة الأمن الصناعي.
0: وزير البلديات والإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026.
1: برعاية وزير

0: وزير اتصالات الرياض تستضيف الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل.
1: برئاسة المملكة اتحاد الإذاعات يناقش التبادلات البرامجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
0: مراكز خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين تعمل على مدار 24 ساعة.
1: مركز سلمان للإغاثة يرعى الأيتام في طاجكستان.
0: نائب أمير جازان يدشن البرنامج الدعوي البناء العقدي.
1: الرياض الخضراء يطلق حملة تشجير وتنظيف شعيب أم قصر.
0: وقاية 11 مؤشرا على الإصابة بمرض معدي في المدارس.
1: أصفري يطوي أيامه وبرودة الفجر تسبق اعتدال الأجواء.
0: والله الفجر اليوم سبحان الله فيه رطوبة وبراد كذا.
1: صحيح كأنك منطقة شرقية.
0: صحيح. طيب نعود أبو فهد للخبر الأول. وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة الأمن الصناعي.
2: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ بيت، دشن صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائب وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي المنصة الموحدة ومركز العمليات. وهنا طبعا إذا تحدثنا عن هالمنصة، المنصة تقدم 123 خدمة مؤتمتة تتكامل مع أكثر من 30 جهة ومنشأة. مركز العمليات يتابع أكثر من 73 مركز عمليات في مختلف مناطق المملكة، يوفر تبادلا فوريا للمعلومات والبلاغات وصورة تشغيلية موحدة، يضم غرفة إدارة الأزمات ومركز الاتصال وشبكة الصناعية الوطنية للاتصالات الحرجة، يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة والحوكمة وحماية المنشآت الحيوية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في الجهود. أيضا أبو فهد، هذا الخبر وافتتاح وزير البلديات للمؤتمر المعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق.
2: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ عبد الرزاق، افتتح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لإدارة المرافق 2026 تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية. حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 60 مليار دولار، مشاركة أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة، التركيز على البيانات والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لرفع كفاءة الأصول والخدمات، دعم بناء سوق سعودي تنافسي وتطوير الكفاءات الوطنية. تطوير إدارة المرافق يرتبط باستعداد المدن لاستحقاقات كبرى أبرزها إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034. المؤتمر يستهدف تحويل الأفكار إلى شركات ومشروعات وحلول قابلة للتوسع.
0: أيضا من الأخبار وفهد، اللي هو برعاية وزير اتصالات الرياض تستضيف حدثا عالمي للاتصال والاستدامة الفضائية.
2: نعم، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله السواحة، تنظم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية في الرياض. يجمع المنتدى الشبكات غير الأرضية ومنتدى استدامة الفضاء والاتصال المباشر للأجهزة واقتصاد الفضاء واستدامته، يتناول الحوكمة وإدارة ازدحام المدارات والحد من الحطام الفضائي. يشهد إعلان الفائزين في المسابقة البحثية العالمية للشبكات غير الأرضية 2026.
1: ما شاء الله، أيضا برئاسة المملكة اتحاد الإذاعات يناقش التبادلات البرامجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، وكأنك تشير سعد الرزاق إلى ما عقده المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية اجتماع رقم تقريبا 115 في تونس برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلا برئيس الاتحاد محمد الحاردي. بحث الاجتماع تطوير العمل الإعلامي العربي في ظل الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، استعراض تطورات منصة إسبو السحابية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات، مناقشة التبادل الإخباري والبرامجي وتغطية الأحداث العربية والدولية، بحث برامج التدريب الإعلامي وتطوير مهارات العاملين في الهيئات العربية. المملكة تشارك في اجتماعات المجلس والدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بوفد من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.
0: أيضا ذكرت من الأخبار وفهد، أمير جازان يدشن برنامج دعوي البناء العقدي.
2: أمير دشن صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان البرنامج الدعوي البناء العقدي بحضور المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من منطقة الدكتور خالد النجبي. هنا استمع سموه إلى شرح عن البرنامج الذي يهدف إلى تأصيل العقيدة الصحيحة وترسيخ توحيد العبادة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في حماية المجتمع من الانحرافات الفكرية والشبهات المعاصرة وتعميق الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية وتشجيع العناية بمتونها العلمية لإعداد جيل واعٍ راسخ.

0: العقيدة، متمسك بثوابته الدينية والوطنية.
1: ما شاء الله، أيضا خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين وعملها على مدار اليوم.
0: هنا خبر طبعا أوردتها أغلب الصحف، تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أو تشغل 21 مركزا للعناية بضيوف الرحمن، منها مركزان رئيسيان و19 مركزا فرعيا داخل الحرمين، تعمل على مدار الساعة وطوال اليوم وطوال العام، وتقدم المراكز خدمات تشمل الإرشاد المكاني والتوعية والإجابة عن الاستفسارات بلغات متعددة، المفقودات وحفظ الأمتعة، خدمة التائهين خصوصا النساء والأطفال حتى تسليمهم لذويهم، رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إمكانية تحديد أقرب مركز عبر رمز QR. وعلى فكرة على طاري الأطفال، أذكر أحد أبنائي لما كان صغير تاه في الحرم،
1: نعم،
0: فرحنا ندور لقى لهم معطينا شوكولاتة ومعطينهم كيف معهم،
2: ما شاء الله تبارك الله، ما عاد بيكم عقبها.
0: ايه احنا قلبنا قاعد يصيح الان ومتاثر، فجزاهم الله جهودهم يعني تذكر وتشكر
2: الحمد لله. ايضا ذكرت ابو فهد اللي هو الرياض الخضراء يطلق حمله تشجير وتنظيف شعيب مقصر.
0: يلا اللي عارف مكان شعيب مقصر معناته انه يعني مثل ما يقولون عارف بالضبط وين موقع الشعيب.
2: ابو عبد الله
0: نبدا فيك يا سبيت، ترى حولك يا سبيت.
2: حولي في الحزم،
1: حول شعيب الطوقي.
0: لا لا شعيب مقصر في الرياض.
1: يقول حول شعيب الطوقي.
0: لا لا لا
2: داخل الرياض.
1: داخل الرياض ما شاء الله تبارك الله.
0: ايه خلنا نشوف ما دام انكم
1: عاد بالسويدي شكله
0: اللي قال فيه. اطلقت الرياض الخضراء احد البرامج التي تشرف عليها الهيئه الملكيه لمدينه الرياض حمله التشجير وتنظيف شعيب مقصر بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار نزرع شجرا نبني وطنا اخضر. وتقام هذه الحمله، طبعا تحدثون عن الحملة ويتم افتتاحها ومشاركة المتطوعين فيها والمتطوعات من مختلف أفراد المجتمع مع منح المشاركين شهادة تطوعية. تهدف المبادرة إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات المشاركة في زراعة الأشجار وأعمال التنظيف بما يعزز المشاركة المجتمعية وثقافة العمل التطوعي. وهنا نعود للسؤال الأساسي، ويقع شعيب مقصر.
2: لحظة لحظة بفال، عرفناه إنه شو الجائزة وين فيه؟ أنا أعرف وين فيه الحين.
0: خلاص الجائزة في البداية ما أخذتها، لو جاوبت في البداية. يقع شعيب مقصر في حي العريجة الوسطى بمدينة الرياض، وهو أحد الروافد الطبيعية لوادي حنيفة، وقد شهد تحولا نوعيا بفضل أعمال التأهيل والتطوير التي نفذت خلال مبادرات الرياض الخضراء وفق المعايير البيئية والهندسية، مما يسهم في استعادة طبيعته وإثراء المشهد الحضري. أمس كنا نتكلم عن شعيب الوادي اللي امس وادسلي،
1: اي صحيح. إيه.
0: واليوم شعيب مقصر.
1: اي نعم،
2: ترى بالمناسبه جم مستشفى الملك سلمان.
0: نعم بالضبط، مستشفى الملك سلمان. والله انا توقعت تسبيت تجاوب على طول، لكن سبحان الله العظيم
2: لا احيانا يلبها الانسان.
1: طيب وفادي الصفري ما شاء الله يطوي ايامه، وما شاء الله بروده الفجر يمكن اليوم راينا نوعا ما في بروده في الاجواء ولله الحمد.
0: شوف الصفري نسمع عنه كثير، يقول يبدا موسم الصفري في اوائل سبتمبر، يستمر 40 يوما، ينتهي في 15 اكتوبر المقبل مع طلوع منزلته، ويعد اول الطوالع بعد السهيل. يمثل مرحله انتقاليه بين الصيف والخريف في الجزيره العربيه. سمي الصفري لارتباطه في الموروث الشعبي بصفره الشمس والغبار او زياده الامراض الموسميه، يتميز بانخفاض تدريجي للحرارة وارتفاع الرطوبة وتقلبات جوية مع بدء الشعور بالبرودة فجرا، ترتفع خلال حالات الزكام والإنفلونزا والحساسية وفق ما ذكره المختصين، ويعد من التراث الشعبي علامة على انحسار الصيف وبداية التحول نحو الخريف. أنا الأسبوع الماضي يمكن تذكرون صار عندي تغير في الصوت، فكان يكلمني واحد يقول ترى أنا بصفري الحين. الصفري معروف أنه يعني طبعا كلامنا ما هو طبي أكيد، لكن كلام الناس يقول أن الصفري يعني يزداد فيه الزكام مع تغير الجو، جو حار جو بارد، المكيفات الآن بدل ما تحطها 16 الآن المفروض ترفعها ل 24.
1: صحيح.
0: وهكذا.
1: صحيح. الله يعطيك العافية أبو فهد، دائما تبرد أجواءنا بأخبارك الجميلة. شكرا جزيلا لك، وفقك الله وأسعدك وجعلك من المسددين في الدنيا والآخرة.
2: آمين.
0: وشكرا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله وبإذن الله في الغد.
1: بإذن الله. الله يحفظك.
0: في أمان. مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، كما أنزل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

0: المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المسائل التي يظهر فيها تفاوت القراء في ضبط التلاوة المدود ومقاديرها، فالمد في القرآن ليس أمرا متروكا لذوق القارئ، يطيله متى شاء ويقصره متى شاء، وإنما له أسباب وأحكام ومقادير معلومة عند أهل هذا الفن. وقد يقع بعض القراء في أحد طرفين، إما أن يزيد في المد عن المقدار المطلوب فيبالغ في إطالة الصوت، وإما أن ينقص المد فلا يعطيه حقه. ومن هنا كان تعلم أحكام المدود من الأمور المهمة لضبط التلاوة. فمثلا المد الطبيعي وهو أصل المدود يمد بمقدار حركتين، ومن أمثلته في قوله تعالى قال، وأيضا قيل، وأيضا في الواو يقول يقول. فلا يصح أن يطيل القارئ المد الطبيعي إطالة زائدة لمجرد جمال الصوت، كما لا يصح أن يقصره حتى يذهب المد من الكلمة. وهناك مدود أخرى يختلف مقدارها بحسب سبب المد وحكمه، ففي قوله تعالى فإذا جاءت جاء اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، وهذا ما يسمى بالمد المتصل لاتصال الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة، وله مقدار معروف في القراءة يتلقى من أهل العلم ويمد بمقدار 4 حركات. ومن المدود ما يلزم فيه الإشباع، ومن أشهر أمثلته في قول الله تعالى ولا الضالين، فالمد في الألف قبل اللام المشددة مد لازم ومقداره 6 حركات. قد يعرف الطالب أن هذا المد حركتين وأن ذاك 4، ولهذا فإن أحكام المدود تحتاج إلى سماع ومشافهة وتدريب، فيقرأ القارئ بين يدي معلم متقن يسمع منه المقدار الصحيح ثم يقلده ويكرر حتى يستقيم ميزان المد عنده. ومن الأخطاء التي ينبغي التنبيه إليها أيضا أن يمد القارئ حرفا ليس فيه سبب للمد لمجرد تحسين الصوت أو إظهار جمال الغنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فتجميل الصوت بالقرآن أمر مشروع ومحمود، لكن جمال الصوت الحقيقي لا يكون بمخالفة الأحكام وإنما بحسن الأداء مع صحة التلاوة. تعلم نوع المد واعرف مقداره ثم درب لسانك عليه واعرض قراءتك على معلم متقن، ولا تجعل جمال الصوت يقود أحكام التلاوة، بل اجعل صوتك الجميل منضبطا بها حتى تقرأ كتاب الله قراءة صحيحة متقنة كما أنزل.
1: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: الله يعطي العافية الشيخ يوسف الدوسري الذي قدم هذه الفقرة، فقرة كما أنزل. وما أجمل حقيقة يعني أن الإنسان يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى ويهتم بتلاوته كما أنزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فيقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا طبعا أحد المقرين اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم. ويعني قراءة القرآن بغضا طريا بصوت جميل هي من نعم الله سبحانه وتعالى، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله يزين ذا الموقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة فقد عائشة، قال وين؟ قال تعال تعال يا رسول الله اسمع، وكانت يعني تستمع إلى تلاوة سالم مولى حذيفة رضي الله عنه. أو نعم.

0: طيب باليمن، فكان يقرأ القرآن بصوت جميل، فسمع استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلاوته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. يا الله، شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن جعل في أمته مثل من يقرأ القرآن كسالم مولى حذيفة رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استقروا القرآن من أربع، وذكر منهم سالم، ذكر منهم زيد رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود، يعني جاء مجموعة. طبعا سيد القراء هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: نعم، أيضا هذا سؤال نذكر سؤال حلقة اليوم: كيف يعيش الإنسان بسلام بعيدا عن الخلافات والمشاحنات؟ هذا يقول: سامح من أجل نفسك، لكن لا تجبر نفسك على العودة لعلاقات تؤذيك. أشغل قلبك بما ينفعك: الصلاة، القرآن، العمل، الأسرة، والأشياء التي تمنحك الطمأنينة. وتذكر دائما: ليس من الحكمة أن تكسب كل جدال وتخسر سلامك الداخلي. شكرا جزيلا لأخينا. ونذكر في تجربة لشخص شفاه الله عفاه اسمه أبو طارق، يفعل نظرية صح. يعني مثلا تقول لي الهاتف نوع الهاتف ألف أفضل، أقول لك باء أفضل، ماذا ترد علي أنت؟ صح. لا لا، بهذا اللفظ يعني صح. تخبر الطرف الآخر أنك ترك ما اقتنعت بوجهة نظرة، لكن ما تريد تدخل بمراء وجدال، كله صح،
0: سلك يعني
1: صح. أي نعم، بس خلاص وانتهى الأمر. فنفعل نظرية صح من أجل نعيش بسلام داخلي.
0: بس هذه مين بنظرية صحيحة؟
1: وليش؟
0: قل صح خلاص زي هذا.
1: صح، أنا خالفت النظرية ما طبقتها. طيب، هذه مشاركة من سعد يقول: لا تدخل في كل جدال، بعض النقاشات لا تنتهي إلا بالتعب، تعلم التجاهل، فليس كل كلام يحتاج إلى رد، احترام اختلاف الآخرين، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ولا يعني كذلك العداوة. شكرا جزيلا لأخينا سعد على هذه المشاركة.
0: جزا الله خير أخونا سعد. أيضا معنا من مكة أم همام.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إلا سمحت لي طلب بعد مشاركة، الله يجزاك خير.
0: طلب؟
2: أيوه
0: تفضل.
2: لو سمحت الأخوان في دعوة القرآن جزاهم الله خير يذكرون دائما البرامج، يأتيكم اليوم يأتيكم اليوم، لكن إذا دعا برنامج يقرأ القرآن ما يقولون مثل إعادة
0: يقرأ القرآن
2: يقدمه. أيوه،
0: لأنه أظن ما له إعادة. يا هو الآن يقرأ القرآن، برنامج يقرأ القرآن يأتي مرتين في الأسبوع مباشر، يوم الأحد الساعة 4:10 ويوم الثلاثاء الساعة 4:10. ما له إعادة يا أختي، لكن تستطيع عموما يعني بشكل عام أي شيء تريد أن الاستماع إليه من برامج الإذاعة، إذا ما له إعادة تستطيع أنك تستمع له في قنوات الإذاعة. الحمد لله القنوات متاحة الآن، سواء منصة إكس ولا اليوتيوب، تستطيع أنك تدخل تجد البرنامج الذي تريده وتستمع إليه على راحتك. يعني زي حين برنامج بك أصبحنا، بعضهم مثلا يقول والله فاتني اليوم ما سمعت الفقرة الفلانية وما سمعت الضيف وما سمعت كذا، بعد تقريبا حول الساعة 10 يعني بعد برنامج بساعتين كذا تدخل اليوتيوب وتكتب عنوان الحلقة والبرنامج وتستمع إليها كاملة. فأبدا لا تشيلهم يا مهمة، كل شيء موجود الحمد لله في المنصات. جزاك الله خير يا مهمة.
1: نعم، أيضا هذه معنا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن انت على الهواء، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح النور، حياك الله يا عبد الرحمن.
3: الله يحفظك. عندي مشاركه واحده فقط وهو حديث عجيب حقيقه، هو يا فضل السلام، وانه من اسباب المغفره، مغفره الذنوب.
1: الله.
3: هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله عن هانئ بن زيد قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام.
1: يا سلام.
3: هذا نص الحديث، بذل السلام، إفشاء السلام وإلقاؤه على من عرفت وعلى من لم تعرف، وحسن الكلام، اللين والبشاشة والتبسم في وجوه الآخرين عند الحديث معهم. هذا ما عندي، وجزاكم الله خيرا.
1: صحيح، الله يجزاك خير يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. وأيضا إفشاء السلام يعني فيه أجر عظيم من الله جل وعلا، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن تنال أجر. وأيضا أحد المشايخ دائما ينبه إلى إكمال السلام، بعض الناس يقول السلام عليكم فأظن يقول أين العشرون، لماذا لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فيعني أمر مهم جدا، واللي يرد لا تقول وعليكم السلام، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنعرف أنه ترى يوم القيامة يعني تتضاير الصحف، والإنسان أحوج ما يقول للحسنة الواحدة. فلو تذكرت بدنياك أنك قلت السلام عليكم ولم تكمل

0: صارك تشعر بنوع من الحسرة وما تدري ما هي الحسنة التي بسببها يرحمك الله عز وجل ويدخلك الجنة. ونعرف أن دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن الدرجات التي في الجنة تتفاوت بين العباد بحسب أعمالهم، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تجد أخاك بوجه طلق، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. والله إذا نصبت يعني الموازين يوم القيامة والإنسان يقال له احضر وزنك، صحيح. طبعا اللي يوزن ثلاثة أشياء، يوزن الإنسان نفسه، ويوزن أعماله، ويوزن صحائفه، كل هذه توزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ضحكوا على دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال تهزون والله لأنها في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول إنك لترى الرجل السمين الضخم لا يزن عند الله جناح بعوضة، إذا وزن ما عندك أحد، لأنه وزنه يكون بعمله الصالح، فأنت محتاج فعلا الحسنة هذه. وهي أيضا من حسن الخلق، السلام وبذله والابتسامة وحسن الكلام، مثل ما ذكر أخونا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. يعني شوف سلامك إذا يأتي يوم القيامة ينقذك، يمكن ابتسامتك هذه يمكن تكون سبب في يعني تثقيل موازينك، معاملتك الحسنة، هديتك لأخيك، غض الطرف مثلا عن أذى حصل لك من أحد في الطريق، وأنت الحين في الطريق لو يعني ترى أشياء بسيطة، يعني لو واحد حدك ثم قلت الله يسامحه وابتسمت وسلمت عليه،
0: أو دعيت له
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: صحيح. بعضهم يقول إذا شفت لا حسبي الله ونعم الوكيل أظنها يعني لا والله ندعو له بالهداية والسداد. يعني بعضهم يقول إذا رأيت مثلا بعض الطائشين اللي فحطون، ولا مثلا قد شغل بعض الأصوات بصوت مرتفع جدا، يقول أدعو له من كل قلبي الله يهديه، الله يصلحه، الله يصلحه، يصلح أبنائي، وهكذا. يقول ترى هذه دعوة طيبة وما تدري بسببها قد يكون هذا رجلا صالحا.
1: صحيح.
0: عايض من الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله يا عايض.
2: صبحكم بالخير.
0: الله يصبحك بالخير والسرور، حياك الله.
2: الله أن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم أن يكون خالصا لوجه الكريم.
0: اللهم أمين. الله يجزاك خير يا عايض، تفضل يا عايض.
2: ويجمعنا وياكم المسلمين والمسلمات في جنات النعيم.
0: اللهم أمين. الله يحفظك وشكرا على دعواتك.
2: أنا أكلمكم من العرية، جاء حول شعيب مقصرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أجل ضبط الفول ونجيك إن شاء الله.
2: حياكم الله.
0: تفضل، الله يحفظك مشاركتك.
2: الله يحفظك. طبعا موضوعكم عن السلام الداخلي وعن أشياء كثيرة تتعلق بالسلام الداخلي، لكن سبحان الله العظيم يعني هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولسان يسأل الله دائما في التوفيق في كل شيء.
0: صحيح.
2: وأنا أذكر في صحابي، والله ما أذكر اسمه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خلطان يحبهم الله، الحلم
0: والأنا.
1: الله. أشد عبد القيس.
2: أشد بن قيس. والله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ومن عفا وأصلح فأجره
0: على الله.
2: على الله. والآية الثانية والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ، هذه موازين عند الله عظيمة.
0: الله.
2: ولا يوفق لها إلا الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
2: لكن الإنسان دائما إذا كان سلام داخلي، أنا شفت لي مرة دكتور تكلم في مقطع إنه 90% من العافية التغافل.
0: صحيح.
2: هو ما بكل شيء يعني أتسمعه إنك ترد عليه.
0: صحيح.
2: كل شيء تضر منه أو ذا أذى أو شيء، يا أخي اعف واصلح، فأنت في حاجة العفو والصفح يوم من الأيام.
0: صحيح.
2: الحين قبل شوية تقولون تدعي ظهر الغيب، مفحط، مخطي، مدخن.
0: صحيح.
2: يا أخي أصلا الجزاء للدعوة ظهر الغيب وش هي؟ ولك بالمثل.
0: الله.
2: سبحان الله عظيم. في الرسالة اللي ترسلها ذي والدعوة اللي بظهر الغيب.
0: صحيح.
2: هي فضل من الله لك ولهذا الإنسان اللي دعيت له.
0: صحيح. صحيح.
2: رحمة فيك وفيه وترجع لك. سبحان الله العظيم.
0: الله يجزاك.
2: فنسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يحفظ الملك سلمان ولي عهده،
0: اللهم.
2: وأنهم يجابهون على كل الجهات داخليا وخارجيا، ونسأل الله أن يعينهم،
0: اللهم.
2: في السر والعلن.
0: لا بالشرك، إن شاء الله أنهم منصورين بإذن الله، هم وجميع أبناء الشعب السعودي إن شاء الله، وهذه البلاد المباركة منصورة دائما بحول الله وقوته. شكرا جزيلا لك أخينا عايض من الرياض على هذه المشاركة. وأيضا في لفتة من أحد المشايخ يقول فيما يتعلق بدعوتك أخيك بكل لا تخبره، لماذا؟ بعض الناس يقولوا بخبر يا بوس صدر حتى تكون بظهر الغيب. أي نعم. فشكرا جزيلا أخينا عايض.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسابقون

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الندية والصوت الطيب للقارئ ريان المحيسني وفقه الله. حياكم الله مستمعي الكرام ومرحبا بكم وأهلا، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن السلام وبمناسبة اليوم الدولي للسلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: دستورنا كتاب الله وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبيدة بن سالم العمري، أستاذ الفقه ورئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة طيبة. دكتور عبيدة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله شيخ عبيد ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا لاستجابة دعوة البرنامج. في البداية دكتور عبيد، ونحن نتحدث عن اليوم العالمي للسلام وحديثنا في هذه الحلقة عن السلام، كيف نقرأ يعني هذا الموضوع كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؟
4: الحمد لله القدوس السلام، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. نعم، في عالم يتخبط بين صراعات العصر، نحن بأمس ما تكون الحاجة إلى أن نتحدث عن السلام، وخاصة في اليوم العالمي للسلام. أيها الأحبة،

0: اليوم يوم السلام، ونحن أمة الإسلام، ربنا السلام وديننا الإسلام، وتحيتنا السلام ورسالتنا السلام ورجاؤنا السلام، وموعدنا بإذن الله جنات تجري من تحتها الأنهار في دار اسمها دار السلام. نحن يجب أن نعلم أن السلام في شريعتنا ليست فكرة مستوردة، بل قيمة أصيلة. الله جل وعلا يقول: ادخلوا في السلم كافة، ويقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لماذا؟ لأن دين الإسلام دين الحق والحقيقة، لا ينتشر في جو أعظم من جو السلام. ولا أدل على ذلك مما حصل في صلح الحديبية. من حضر من الصحابة في صلح الحديبية كان 1400 فقط. عقد الصلح، صلح السلام، بعدها بسنة واحدة في فتح مكة كان عدد جيش المسلمين 10,000. إذن كسبت الدعوة الإسلامية في وقت السلام ما لم تكسمه في سائر الأوقات. إذن نحن أمة تدعو إلى السلام، لأنها لا تنظر إلى السلام على أنه مجرد توقف عن القتال، بل منظومة أخلاقية واجتماعية تدعو إلى حفظ الضروريات الخمس: صيانة الكرامة، إقامة العدل، إصلاح ذات البين، منع الظلم والعدوان، والصلح خير. إذن السلام مقصد شرعي معتبر، والإصلاح مطلب ديني مطلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالإصلاح هو السلام، ليس ذلك عمل هامشي، إنها عبادة تفضل الصلاة والصيام والصدقة النافلة، فينبغي أن نستثمر عمرنا فيه، وأن نكون دائما مصلحين، دعاة سلام. طوبى للغرباء، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم خير دكتور عبيد. أيضا كيف يتحول يعني حفظ السلام إلى مكسب واستثمار سواء للفرد أو المجتمع؟
0: نحن كثيرا أيها الأحبة ما نفهم الاستثمار بأنه مال يوضع في مشروع ثم ينتظر صاحبه العوائد. لا لا لا، الاستثمار جوانب شتى. أعظم الاستثمارات ما كان في غير المال، الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في الثقة، الاستثمار في العلاقات، في الأمن، في المستقبل. إذن عندما نقول الاستثمار في الإنسان بأن نحوله إلى إنسان فاعل، إلى إنسان إيجابي، إلى إنسان يكون صالحا في نفسه، صالحا في مجتمعه، يعمل، يبدع، يخطط، يحلم، يؤسس أسرة، يشارك في خدمة مجتمع، أي استثمار أعظم من هذا الاستثمار؟ أيها السادة، الإنسان لا يمكن إذا عاش في بيئة مضطربة أن يكون إنسانا إيجابيا، لأن جزءا كبيرا من طاقته يذهب في الخوف والقلق والصراع. ولذلك عندما نرى أبا الأنبياء خليل رب الأرض والسماء يدعو، فإنه قد دعا بالأمن قبل الطعام والشراب: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. إذن السلام استثمار في كل النواحي، لأنه يحمي المؤسسات والمدارس والمستشفيات والأسواق والطرق والمشروعات والوظائف والاقتصاد، فهي ليست قضية مثالية بعيدة عن الاقتصاد. السلام هو البنية التحتية لكل

0: أشكال التنمية. نعم
1: أحسن الله إليكم دكتور بارك الله فيكم. أيضا نحتاج الحديث كذلك عن دور المملكة دكتور الفاعل في حفظ السلام في العالم.
0: مملكة الحب، مملكة السلام، هي درة الأماكن وغرة المساكن وخير البلدان وعاصمة الإيمان. كيف لا تكون المملكة داعية السلام وهي العمق الاستراتيجي للإسلام والمسلمين في كل مكان؟ المملكة العربية السعودية واحة السلام في عالم مضطرب، جعلت الدبلوماسية والحوار والتعاون من الأدوات الأساسية في علاقاتها الدولية. تذكر وزارة الخارجية السعودية أن من الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية للمملكة الاحترام المتبادل، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، العيش بسلام مع الجوار، تفضيل الحوار والمفاوضات لحل النزاعات. أيها السادة، الواقع لا يكذب أهله ولغة الأرقام لا تخطئ. لو جئنا نظرنا إلى الصراعات العالمية وإلى الصراعات الإقليمية سنجد المساهمات التي لا تنتهي من قادة المملكة العربية السعودية سابقا وحاضرا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. في عام 2023 فقط على سبيل المثال في جدة يعلن عن إعلان جمع والتزام واتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في السودان. في 26 أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن دعمها لاستقرار السودان ووحدته ووقف إطلاق النار استنادا إلى إعلان جدة. إذن السعودية لا ترفع شعارا فقط، بل تقدم منظومة متكاملة في السلام، فهي دائما وأبدا رايتها في ذلك خفاقة، مشعلها وضاء ويدها بيضاء. لو أردنا أن ننظر إلى جانب الدعم والمؤازرة سنجد المملكة العربية السعودية ممثلة في منصة إحسان، لا تترك مجالا للعطاء إلا وتساهم فيه. فشكرا لك يا مملكتنا، يا مملكتنا الغالية، وشكرا لكم قادتنا العظماء، فأنتم أثبتتم للعالم أجمع أنكم دعاة الإسلام والسلام والطمأنينة. نعم
1: بارك الله فيكم يا دكتور، وفعلا يعني الحمد لله هذا ما نشهده ونلحظه بفضل الله سبحانه وتعالى، أن قادتنا ينشدون وينشرون السلام في كل صقع من أصقاع العالم، وتجدونهم يصلحون دائما بين المتخالفين ويساعدونهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى علينا هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. دكتور عبيد، يعني كيف يساهم الفرد في نشر السلام حوله؟
0: نعم، أولا فاقد الشيء لا يعطي، يجب أن نتصالح مع أنفسنا قبل كل شيء. الإنسان الذي يعيش السلام الداخلي يستطيع أن ينشره بيننا. فدائما كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا أردت أن تكون داعية سلام فكن أنت آمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم

0: يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالسلام يبدأ من سلوكك، لا تظلم، لا تؤذي، لا تسخر، لا تتنمر، لا تشمت، لا تحقر، لا تنقل ما يثير العداوة، لا تجعل اختلافك مع الآخرين سببا لإهانتهم، أصلح ولا تفسد. نعم، كن ذلك الرجل الذي مثل الغيب، أينما وقع نفع، واجعل من رآك يدعو لمن رباك. كن ناقلا للسلام. الله يخاطبنا فيقول فأصلحوا بين أخويكم. إذن نحن بأمس ما نكون في حاجتنا إلى أن نكون دعاة سلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الإسلام أفضل، قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: الله يبارك فيكم يا دكتور. يعني لا شك أنه ليس كل حساب يتحدث بلساننا يشبهنا يا دكتور، هناك حسابات وهمية تعمل على نشر الله يجيرنا وياكم الفتنة والكراهية. رسالتك في نهاية هذه المداخلة.
0: نعم، اليوم لا نحتاج إلى أن نذهب إلى مكان بعيد حتى نشارك في صناعة فتنة، يكفي ضغطة زر، إعادة نشر، إضافة تعليق، نشر مقطع مجتزأ، متابعة حساب مجهول، نقطة في هاشتاغ، يعتبر جريمة في حق نفسك وفي حق أمتك. اتباع العناوين المثيرة التي قد تصل إلى الآلاف. يا سادة، مسؤوليتنا الرقمية في هذا الوقت أصبحت جزءا من مسؤوليتنا الأخلاقية. ليس كل ما تستطيع نشره يستحق أن تنشره، ليس كل ما وصلك يستحق أن تعيد إرساله. قبل أن تضغط إرسال اسأل نفسك، هل هذا صحيح؟ هل هذا نافع؟ هل هذا عادل؟ هل هذا ينفع أو يضر؟ يئد الفتنة أم يثيرها؟ فالفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ليس كل حساب يتحدث بلساننا يشبهنا، نعم، وليس كل حساب يحمل اسما قريبا مما يمثلنا، وليس كل حساب يتحدث بلغتنا ينتمي إلينا، وليس كل حساب يرفع شعارات وطنية أو دينية أو اجتماعية يعبر بالضرورة عن قيمنا. هناك حسابات مجهولة تتخذ من ذلك جسرا لكي تصل إلى العقول فتدمرها، إلى القلوب فتحطمها، إلى الأخلاق فتنسفها. تستخدم أسماء وصورا وشعارات مختلفة، تعمل على استثارة الناس، نشر الكراهية، تضخيم الخلافات، إشاعة معلومات غير موثوقة. فرسالتنا لا نكن أداة في يد من يريد أن يفرقنا، أن يفتت لحمتنا. لا نعطيه المفتاح الذي يجعله يتلاعب بمشاعرنا إلى أن يستثير غضبنا، لا، بل نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى فتثبتوا، لما يا رب أن تصيبوا قوما بجهالة. والله لو جعلنا هذه الآية دستورا رقميا لنا لوفرت علينا كثيرا من الندم. فرسالتي إلى صناع المحتوى وإلى الشباب، إنكم تملكون شيئا لم يكن متاحا للأجيال السابقة، منصة تصلون بها إلى الآلاف في ثوان. هذه النعمة والله إنكم لمسؤولون عنها، فإياكم أن تنشروا ما ينشر الخوف، انشروا ما ينشر الطمأنينة، اجتنبوا الشائعات، فالإشاعة يطلقها حاقد وينقلها غبي ويصدقها مجنون. نعم، إننا لبأمس ما تكون الحاجة إلى أن نجمع الناس على الخير، إلى أن نرسل

0: رسالة تجبر فيها ونجبر فيها الخواطر. فجبر الخواطر ينجي من جوف المخاطر حكمة يجب أن نكتبها ولو بالخناجر على الحناجر. أيها الأحبة، إذا كان لنا نشاط رقمي فيجب أن نكون أكثر وعيا، لا يستغلون الخصوم ولا يخترقون الحصون، يجب أن نستخدم هذه النعمة في الإصلاح، في نشر السلام، فنحن أمة الإسلام وربنا يوم القيامة يحيينا بالسلام وتحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلاما.
1: الله يجزاكم خير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبادة بن سالم العمري، وأنت أستاذ الفقه ورئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة الطيبة، شكر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله فيما طرحتم ونفع الله بكم.
0: آمين. جزاكم الله خير أستاذ المسلمين الكرام.
1: الله يجزاك خير أستاذك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم، وهو القارئ علي إبراهيم الغنام جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، استثمروا في السلام، والذي يواكب اليوم الدولي للسلام، وما أجمل حقيقة أن نكون ممن ينشر السلام في المجتمع، سواء كان السلام بالقول أو حتى السلام الفعلي، بحيث يسلم الناس من يعني أذانا، ونكون إن شاء الله أعضاء نافعين في هذا المجتمع المبارك. وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة، ونذكر بسؤال حلقة اليوم: كيف يعيش الإنسان بسلام بعيدا عن الخلافات والشحناء؟ ألين تقول: كلامكم على درجات السلام تذكرت المذيع سبيت في برنامج رحلة الحج، كان يقول لهم فزت بثلاثين درجة أو عشر، قصده بحسنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فجزاه الله خيرا. جزاك الله خير يا أبو إبراهيم. وبالفعل يعني قضية نشر السلام وثقافة السلام والسلام أيضا الكامل، إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في من الأجور العظيمة الشيء الكثير من الله جل وعلا. أيضا أحدهم يقول: سامح من أجل نفسك، لكن لا تجبر نفسك على العودة للعلاقات التي تؤذي. كان دائما أقول إذا كان هناك بعض العلاقات التي تؤذي، ما يمنعنا مثلا نلقي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخلاص نبدأ نخفف العلاقة، خصوصا إذا كان مثلا زميل عمل مهب من الأقارب والأرحام، فبذلك يكسب الإنسان سلامه ولا يؤذي الناس بالقطيعة.
3: من المشاركات

0: كذلك هذه المشاركة.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تغطية.
1: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. والمشاركات التي نفخر بها في هذا البرنامج التواصل مع الجمعيات الخيرية ومعنا جمعية مثابة للمساجد، ونسعد بأن يكون معنا الأستاذ مجاهد بن خالد بن محمد الشعلان المدير التنفيذي لجمعية مثابة للمساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ مجاهد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله الإخوة في إذاعة القرآن الكريم، و بالأخص برنامج متى أصبحنا، متشكرين عن الاستضافة الكريمة.
3: حياكم الله. دلي أخي مجاهد، نشيد ما شاء الله تبارك الله أستاذ مجاهد بمسمى هذه الجمعية، مسمى معبر ورائع جدا، فجزاكم الله خيرا على حسن الاختيار، جمعية مثابة، وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله الكريم. بداية حدثنا عن جمعية مثابة للمساجد.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحقيقة أولا، مثابة مثل ما تفضلت أخي الكريم أنه لم يأتي هذا الاسم من فراغ، فاستلهمنا هذا الاسم من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فمن هنا جاءت يعني فكرة الجمعية، في أن نكون جهة تعنى ببيوت الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فنحن جمعية أهلية غير ربحية، مرخصة من القطاع غير ربحي من المركز الوطني بترخيص رقم 1811-800، وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد. ونحن نعمل على خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى من خلال الصيانة والتهيئة وتهيئة المساجد وتنظيفها والعناية بمرافقها. واليوم لله الحمد، يعني نحن نعيش في مرحلة تنموية استثنائية في المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030 وبدعم التمكين من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. يحظى القطاع ولله الحمد غير ربحي باهتمام كبير من سموه، حتى أنه أصبح له دور في تنمية القطاع وخدمة المجتمع. فنحن في جمعية مثابة نرى أنفسنا جزءا من هذا الحراك يعني المبارك، فأخذنا فيه في مجال نعتز به كثيرا، وهو خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لكم شيخ مجاهد. ويمكن أنك ألمحت قبل قليل جزاك الله خير إلى بعض البرامج والمشاريع، لكن نريد الآن تعطيناها بتفاصيل أوسع وأوفى وأكثر.
4: نعم، أما ما يتعلق في مبادرات جمعية مثابة، فالحمد لله مبادرات متنوعة ولله الحمد، ما بين الصيانة والتهيئة وتنظيف المساجد وعناية مرافقها من إعمار وترميم وصيانة البيئة الداخلية ومرافق الوضوء. كذلك لدينا مبادرات، المبادرة التطوعية التي حرصنا أن يشارك فيها أفراد المجتمع في ترتيب المساجد وتنظيفها حتى يحظوا معنا بهذا الأجر العظيم. من أبرز المبادرات عندنا ولله الحمد مبادرة الصيانة المتنقلة للمساجد، حيث جهزنا سيارات ولله الحمد مهيئة ومتخصصة للوصول للمساجد وتقديم الخدمات بشكل مباشر وأكبر في المساجد. لدينا سيارات ولله الحمد مجهز تجهيز كامل بأدوات السباكة والكهرباء والعناية بمرافقها، مرافق الوضوء وتنظيفها بشكل كامل ولله الحمد، ولدينا فيها متخصصين وفنيين ولله الحمد. وخدمنا في الثلاثة أشهر الماضية ما يقارب 70 مسجد في منطقة الرياض ولله الحمد، ووصلنا بالسيارات المتنقلة ما يقارب 1600 كيلو متر أو أكثر من 1600 كيلو متر في ثلاثة أشهر الماضية ولله الحمد، وهذا كله بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ولله الحمد والمنة.
3: ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم شيخ مجاهد. زميل سبيت معي يا شيخ مجاهد.
5: أبو شيخ مجاهد الله يسعدك، وش يعني من أراد المشاركة معكم وش طرق التواصل جايك؟
4: حياك الله شيخ سبيت. من أراد المشاركة أو الدعم فولله الحمد، نحن لدينا قبل هذا يعني نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطرات بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أراد المشاركة ويعني أن يضع يديه في يدي المساجد ويحرص على بنايتها وعمارتها، فلدينا في مصرف الراجحي من خلال التحويل ثم خدمات ثم جمعية خيرية ثم يضع اسم جمعية مثابة ويظهر له في الحساب العام بما تجد به نفسه. أما من أراد التواصل فلدينا الموقع الرسمي، مجرد ما يكتب في محرك البحث جمعية مثابة فتظهر له الموقع الرسمي، يظهر له مبادراتنا وما من

فيه التبرع والمشاركة. كذلك لدينا في منصة إكس وجميع منصات تيك توك وغيرها يكتب في محرك البحث فقط جمعية مثابة، تظهر له حساباتنا الرسمية وجميع مبادراتنا وتغطياتنا فيها. أما من أراد التواصل سواء بالاتصال أو الواتساب فيتواصل على الرقم التالي 056-860-1814. أعيد

0: حقيقة إخواننا في المساهمة مثل هذه البرامج الخيرية، اللي الحمد لله الواحد يعني يستطيع أن يساهم وهو جالس في بيته في هذه المشاريع، ويكون له إن شاء الله الأجور الكثيرة، ربما تكون هناك أيضا يعني أوقاف أو أمور يكون أجرها إن شاء الله جاريا له في حياته وبعد وفاته. شكرا لكم الأستاذ الشيخ مجاهد بن خالد بن محمد الشعلان، مدير التنفيذي لجمعية مثابة للمساجد، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: الله يرضى عليك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، وبعد شوي إن شاء الله نقدم لكم الموجز، لكن نقرأ بعض المشاركات اللي مدينا عليه. منها هذه مشاركة من أخينا أبي بلال شراحيلي، يقول: من سالم الناس سلم، ومن شاتم الناس شتم، من ظلم الناس أسن، من رجم الناس رجم، من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم، من حفظ العهد وفي ومن حفظ العهد وفى، من أحسن السمع فهم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من خالف الرشد غوى، من تبع الغي ندم. جزاك الله خير يا أبا بلال شراحيلي. وهذه الأبيات يقول لي أبي العتاهية:
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. دستورنا كتاب الله، وعزنا بطبعنا في إكرام حملته، نمكن معلما يتقن أحكام التجويد ويفقه دقائق الوقف والابتداء، يحفظ القرآن حرفا بحرف ليجيز ويعلم كلام الله كما قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. كفالتك لمجيز هي امتداد لقراءة القرآن كما أنزل، إماما كان في مسجده أو معلما بين طلابه أو حافظا بين أهله وأسرته. كل حرف يتلى وكل من تعلم في ميزان حسناتك. اكفل معلما مجيزا الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل معنا على الهاتف 920-266-70.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين.
0: وزير الخارجية يؤكد ضرورة التمسك بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
5: تواصل الإدانات الإقليمية والدولية المنددة باستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.
0: وزير الداخلية يدشن المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5: وزير البلديات والإسكان يفتتح أعمال المنتدى العالمي لإدارة المشاريع 2026.
0: الرياض تستضيف الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل.
5: صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة توريد لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد في المملكة.
0: بدء التسجيل العيني لأكثر من 30,000 قطعة عقارية في الرياض والقصيم الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
5: 5 جسور ونفق لتعزيز انسيابية الحركة على الطريق الدائري الجنوبي الثاني بالرياض. القوات المسلحة اليمنية تستهدف عناصر وعتاد للميليشيات الحوثية في محافظة البيضاء.
0: ترامب يؤكد المضي في اتخاذ المزيد من القرارات ضد إيران، من بينها استئناف الضربات العسكرية.
5: مجددنا انتهى مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولا زلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ عبد الرحمن السلمي وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا نذكركم بموضوع حلقتنا في هذا الصباح الجميل حول استثمروا في السلام، وحول كذلك إفشاء ثقافة السلام ومواكبة لليوم الدولي والعالمي للسلام. وما شاء الله تبارك الله يعني مشاركات عديدة حول سؤال حلقة اليوم: كيف يعيش الإنسان بسلام بعيدا عن الخلافات والمشاحنات؟ وأيضا هذه مشاركة من أخينا يقول: يصل الإنسان إلى السلام الداخلي من خلال تقبل الذات وترك التفكير المفرط والعيش كذلك في اللحظة الحاضرة. شكرا جزيلا أخينا أبي فراس على المشاركة.
2: من المشاركات يقول: لا يحلو الصباح إلا بكم بسمع أصواتكم، الله يجزاك خير بك، أصبحنا أصبح جزء من حياتنا وشيء أساسي في يومنا، أسعد الله قلوبكم وقلبك أخي الكريم لم يذكر اسمه، وجزاك الله خير لحسن ظنك، ونسأل الله سبحانه وتعالى. ترى البرنامج زي ما قال أبو عبد الله قبل شوي هو يعني من المستمع وإليه، أكثر ما يطرح فيه يمكن مشاركات المستمعين وأصوات المستمعين، ويعني وإن شاء الله الدعوات التي تصل للجميع إن شاء الله، اللي من يعمل في إعداد البرنامج ومن يعمل في تقديمه، وكذلك المستمعين الكرام اللي دائما يعني يشاركونا ويسعدون الله يجزاهم خير بمشاركاتهم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بمناسبة اليوم العالمي للسلام نستعرض ما وثقته المصادر التاريخية من نهج المملكة العربية السعودية في رسم خط الوسطية والاعتدال منذ تأسيسها، وما يعكسه هذا الإرث من قيم السلام والتعايش ودوره كذلك.

0: ذلك في تعزيز هذه القيم لدى الأجيال جيلا بعد جيل. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا فضيلة الدكتور حمد الراجح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين والمستمعات بكل خير.
0: حياكم الله. بداية دكتور حمد، كيف توثق الوثائق التاريخية نهج المملكة في الوسطية والاعتدال، وما أبرز كذلك الوثائق التي تؤكد ذلك منذ تأسيسها؟
1: نعم، الحقيقة عندما نعود إلى الوثائق التاريخية نجد أنها تقدم لنا صورة مهمة جدا عن نهج المملكة العربية السعودية في الوسطية والاعتدال، لأن هذه الوثائق في الحقيقة لا تقدم لنا مجرد أفكار نظرية، إنما تقدم مواقف، تقدم قرارات وممارسات حدثت في سياقها التاريخي. لو رجعنا على سبيل المثال إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، نجد في المراسلات، التوجيهات التي كان يبعثه رحمه الله، اهتمام واضح بقضايا مثل قضايا العدل، حفظ الحقوق، تحقيق الأمن، جمع الكلمة، معالجة أسباب الخلاف. هنا الحقيقة مهم أن نشير إلى مسألة ربما تكون مهمة حقيقة للمستمع. عندما نبحث في أي وثيقة تاريخية ليس من الضروري أن نجد مصطلح الوسطية أو مصطلح الاعتدال مكتوب بالصيغة التي نستخدمها اليوم، لكن المؤرخ يستطيع أن يقرأ مضامين هذه القيم من خلال الممارسة نفسها. يعني على سبيل المثال، لما نجد توجيها بالعدل أو نهيا عن التعدي على حقوق الناس أو سعيا إلى المصالحة وإنهاء الخلاف، عفوا بعد نزاع، نحن أمام ممارسات تحمل في مضمونها معاني الاعتدال والتوازن. من الجوانب اللافتة الحقيقة التي تكشفها الوثائق التاريخية ذلك التوازن بين الحزم والتسامح. الحزم دائما يكون حاضر عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة، استقرار المجتمع، حفظ الحقوق. في المقابل نجد مساحة واضحة للعفو والتسامح، تجاوز أثار الخلاف بعد انتهائه. هذا في الحقيقة يعكس معنى مهم للاعتدال. الاعتدال لا يعني التهاون أو غياب الحزم، إنما يعني وضع كل موقف في إطاره المناسب. الموازنة يعني بين مقتضيات الأمن وقيم التسامح. لو أردنا حقيقة يعني ننتقل من هذا مفهوم المعنى العام إلى الشواهد، لدينا في الحقيقة يعني مادة وثائقية ثرية جدا. في مقدمتها كما أشرنا مراسلات الملك عبد العزيز، أوامره، توجيهاته إلى أمراء المناطق، إلى القضاة، المسؤولين، كذلك المكاتبات التي تتصل بإدارة شؤون الناس، معالجة النزاعات، تحقيق الأمن. طبعا تكمن أهمية هذه الوثائق أنها تقربنا من الممارسة اليومية للدولة. نحن لا نقرأ الحقيقة فقط ماذا قيل في تلك المرحلة بعد مرور هذه السنوات، إنما نقرأ التوجيه نفسه، نقرأ القرار نفسه، المراسلة التي صدرت في وقت الحدث. لو أردنا أن نطرح مثال لذلك، نجد من الوثائق يعني التي تؤكد على العدل وعدم الاعتداء على الحقوق، المحافظة على الأمن، جمع الكلمة، معالجة الخلافات، تقبل الآخر. هناك وثيقة حقيقة مهمة للغاية تعود إلى العام 1337 للهجرة، لاجتماع الملك عبد العزيز رحمه الله بعدد من العلماء وطلبة العلم. الجميل في هذه الوثيقة أن الملك عبد العزيز رحمه الله أعطاهم الأمان في أن يقول من لديه كلمة حق ما يرى، ثم وجه رحمه الله إلى إنهاء التشاحن بينهم، حذر من موضوع التكفير، التضليل، التحريم، دون الرجوع إلى العلماء المعتبرين. هذا في تقديري الحقيقة أو هذه الوثيقة مهمة جدا، لأنها تكشف أن الاعتدال لم يكن مجرد خطاب، إنما كان ممارسة تهدف إلى ضبط الاختلاف، منع الغلو، المحافظة على وحدة المجتمع واستقراره. طبعا هناك جانب الحقيقة مهم جدا، أن هذه المبادئ لم تتوقف عند مرحلة تاريخية معينة، إنما تطورت مع تطور مؤسسات الدولة. أصبحنا أكثر وضوحا في البناء النظامي والمؤسسي للمملكة. نجد على سبيل المثال النظام الأساسي للحكم يؤكد على مبادئ العدل، الشورى، المساواة. هذا

0: أمر يعطينا امتداد تاريخي مهم جدا. لدينا قيم نقرأها في الوثائق والممارسات التاريخية، ثم في المقابل نجدها مع تطور الدولة حاضرة في مؤسساتها وأنظمتها.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاكم خير على هذه اللمحة التاريخية الدكتور حمد، وهي حقيقة مهمة جدا في حديثنا عن نهج المملكة العربية السعودية في الوسطية والاعتدال. لكن لو تحدثنا عن إسهام الوسطية والاعتدال في تعزيز قيم السلام وكذلك التعايش.
0: أحسنت، سؤال مهم للغاية. يعني اليوم احنا نتحدث بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أحيانا عندما نقول السلام يتجه للذهن مباشرة غياب الحرب أو توقف القتال، لكن الحقيقة مفهوم السلام أوسع من ذلك بكثير. السلام يبدأ من داخل المجتمع، يبدأ من العدل، يبدأ من حفظ الحقوق، الشعور بالأمن، قبول الاختلاف، القدرة على إدارة الخلاف دون أن يتحول ذلك إلى صراع. من هنا تظهر العلاقة المباشرة بين الوسطية والاعتدال والسلام. يعني عندما تسود ثقافة الاعتدال فإنها تقلل مساحة الغلو والتطرف، عندما يسود الحوار فإنه يفتح المجال لمعالجة الاختلاف، عندما يتحقق العدل إنه يقلل من أسباب النزاع. النتيجة في النهاية راح تكون مجتمع أكثر تماسك، أكثر قدرة على المحافظة على الأمن والاستقرار. هذا يعني في الحقيقة يجعلني أقول أن السلام المستدام لا يبنى فقط بعد انتهاء النزاعات، إنما يبدأ قبل ذلك، يبدأ بترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال. الاعتدال يصبح أداة لصناعة السلام والوقاية من النزاع نفسه. لذلك نرى أن الوسطية والاعتدال والتعايش والسلام الحقيقة ليست مفاهيم منفصلة عن بعضها، هناك علاقة متسلسلة. الاعتدال يهيئ للحوار، الحوار يساعد على التعايش، التعايش يعزز الاستقرار، الاستقرار يمثل أساس مهم للسلام.
1: الله يجزاك خير يا دكتور. دكتور، أيضا كيف يمكن إبراز هذا الإرث التاريخي للأجيال وكذلك تعزيز ثقافة السلام اليوم؟
0: والله في تقديري أنا يعني إحنا اليوم لدينا رصيد تاريخي ووثائقي كبير، لكن التحدي الحقيقي هو كيف نقدمه لهذا الجيل الجديد. لا يكفي يعني أن تبقى الوثيقة محفوظة في الأرشيف أو متاحة فقط للباحث المتخصص، نحن بحاجة إلى أن ننقل مضمون هذه الوثائق للمجتمع خصوصا للشباب، لكن مهم جدا أن نقلها يكون بلغة وأدوات تناسبهم. يعني يمكن أن يكون ذلك من خلال المناهج التعليمية، من خلال المتاحف، من خلال المعارض، الأفلام، البرامج الوثائقية، المنصات الرقمية، البودكاست والمحتوى المرئي القصير وغيرها. لكن المهم حقيقة في رأيي لا نقدم الوثيقة بوصفها نص تاريخي فقط، بمعنى عندما نعرض وثيقة تتحدث عن العدل أو عن العفو أو عن التسامح أو انهاء النزاع لا نتوقف عند تاريخها ومن كتبها ولمن أرسلت، إنما نسأل أسئلة أعمق من ذلك بكثير، مثل ماذا تعلمنا هذه الوثيقة اليوم؟ كيف يمكن أن نربطها بقيمة الحوار؟ كيف نربطها بالتسامح؟ كيف نستفيد منها في تعزيز التعايش ونبذ التطرف؟ عندها الحقيقة راح يتحول التاريخ والوثائق التاريخية من مجرد الأحداث نحفظها إلى خبرة نستفيد منها في الحاضر. أنا أعتقد أن هذه مسؤولية الحقيقة مشتركة بين المؤسسات التعليمية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الإعلامية، لأن الجيل الجديد عندما يرى هذه القيم من خلال وثائق وطنه والمواقف التاريخية يدرك أن الوسطية والاعتدال والسلام كذلك ليست مفاهيم طارئة حقيقة، إنما لها شواهد وجذور في تجربة تاريخية للمملكة العربية السعودية.
1: ما شاء الله، الله يجزاكم خير يا دكتور. دكتور، أيضا بداية أو نهاية لهذه المداخلة الثرية، لو تحدثنا عن دور دارة الملك عبد العزيز في حفظ وإبراز الوثائق التاريخية التي توثق هذا النهج المبارك ونهج الوسطية والاعتداد لمملكتنا الحبيبة.
0: بالتأكيد دور دارة الملك عبد العزيز دور مهم للغاية، لأن الدارة لا تحفظ الوثيقة التاريخية فحسب، إنما تسهم في جمعها، تسهم في فهرستها، دراستها، إتاحتها للباحثين.

0: بالتالي راح تساعدنا على قراءة تاريخ المملكة من خلال المصادر الأصلية. عندما نتحدث عن الوسطية والاعتدال والسلام، نجد أن أهمية دارة الملك عبد العزيز تتمثل في أنها تحفظ لنا الشواهد التاريخية التي نستطيع من خلالها أن نرى يعني كيف تحولت هذه القيم إلى ممارسات من خلال المراسلات والأوامر والتوجيهات والوثائق التي كما أشرنا تتناول العدل، حفظ الحقوق، جمع الكلمة، العفو، معالجة الخلافات، المحافظة على أمن المجتمع واستقراره. أنا أعتقد أن الدور اليوم حقيقة يتجاوز مسألة الحفظ إلى التعريف بهذا الإرث وإيصاله إلى الأجيال الجديدة من خلال النشر العلمي، الرقمنة، من خلال المعارض، من خلال البرامج الثقافية والمحتوى الرقمي. لأن الوثيقة عندما تبقى حقيقة في الأرشيف راح يستفيد فقط منها الباحث، لكن عندما تقدم الوثيقة بصورة مبسطة، بصورة جذابة، راح تتحول إلى وسيلة لتعزيز الوعي بالقيم التي تحملها هذه الوثيقة. من هنا ممكن يعني أو نستطيع أننا نقول إن دارة الملك عبد العزيز تؤدي دور مهم جدا للغاية في ربط الأجيال بتاريخهم، إبراز قيم الاعتدال والتسامح، التعايش والسلام. كلها لها شواهد الحقيقة في التجربة التاريخية للمملكة العربية السعودية.
1: الله يعطيكم العافية دكتور حمد الراجح، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول هذه الإلماحة التاريخية لنهج المملكة العربية السعودية في الوسطية والاعتدال عبر مختلف عصورها وأطوارها. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا لكم،
1: حفظكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله، استمعنا لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ أحمد العبيد، وفقه الله وسدده وأعانه.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وأيضا إبراهيم، يعني نعزي أنفسنا ونعزي العالم الإسلامي بوفاة مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ إبراهيم المدني عليه رحمة الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
2: اللهم أمين. والله جزاه الله خير، وأحسن الله عزاء آله وذويه ومحبيه، ورحمه الله وغفر له ورفع درجته في المهديين. وهنيئا لمن كانت هذه مهنته، ما شاء الله، الأذان الذي يسمعه، يعني يسمعه من في أصقاع الأرض، يعني في مشارق الأرض ومغاربها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذن إذا رفع صوته بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوته إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فسأل الله يجعل كل ما قدم من أذان في ميزان حسناته ويرفع به درجاته، والحمد لله رب العالمين.
3: اللهم نعود مستمعينا الكرام للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول الاستثمار في السلام. وما شاء الله تبارك الله، يعني لا زالت المشاركات عديدة من المستمعين، وكيف يعيش الإنسان بسلام بعيد عن الخلاف والمشاحنات. يوسف يقول: السلام أصل الأمان وسر راحة المكان والزمان، به تتآلف القلوب والوجدان، وبنوره تزدهر البلدان والأوطان، ويعلو ويرتقي الإنسان. فليس السلام مجرد شعار يقال باللسان، بل هو منهج عدل ورحمة وإحسان. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده صمام الأمان، وصلى الله على نبينا محمد صاحب البيان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير أخي يوسف على هذه المشاركة.
2: يا مرحبا يا أحمد، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة وبركاته.
2: صباح الخير.
4: كيف أموركم؟
2: الحمد لله بنعمة وخير. كان صوتك بعيد شوي أحمد.
4: أقول
2: صوتك بعيد شوية.
4: حياك. نحن والله متابعين برنامجكم هذا، برنامج اللهم بك أصبحنا. والله برنامج ممتع. كل يوم لما نذهب بالعيال للمدرسة نحن نتابعكم.
2: الله يحييك.
4: واليوم هذا الموضوع موضوع السلام. نعم، السلام هو يعني الاستقرار، هو الاطمئنان. فالإنسان لما يسلم على أخيه المسلم، يسلم على أخوانه، يعني يشعرهم أنه لن يعني يتلقوا منه أي أذية.
2: صحيح.
4: فلا بد يعني هذه الشعيرة، شعيرة السلام، تشعرها في قلوبنا، يعني فعلا يعني نكون أهل سلام وأهل خير لكل الناس ولكل البشرية، ليس للمسلم فقط، لكل البشرية.
2: صحيح.
4: ديننا هو دين السلام. هو دين الأمان.
2: صحيح.
4: ليس ما يدعي هؤلاء. صحيح. الذين يتهمون ديننا.
2: نعم.
4: بأنه دين القتل، العمر.
2: لا والله، فعلا هو ديننا. فعلا مثل ما تفضلت أخي أحمد، الله يجزاك خير، دين السلام ودين الأمن والأمان. ولذلك يعني من عاش في بلد الإسلام يعيش بأمان ورخاء واستقرار، لأنه يأمن على ماله، ويأمن على نفسه، ويأمن على عرضه، ويأمن على عقله. الضرورات الخمس ذكرها أبو عبد الله في بداية الحلقة من الأشياء المهمة جدا التي حرصت الشريعة على حفظها. فشكرا لك يا أخي أحمد من جدة.
3: معنا مريزيق وختامها مسك إن شاء الله. حياك الله يا مريزيق.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله للجوف جميعا، تفضل.
5: الله يرضيك. مريزيق الإنسان يحدثك من مدينة السلام.
3: ونعم والله، حياك الله وبياك، الله يحييك.
5: أنا أراهن على أن مدينة ساك الجوف في إفشاء السلام هي الأولى عالميا، والله أعلم.
3: ما شاء الله تبارك الله. كفو والله، كفو.
5: ومن زارها يشهد لي بذلك.
3: كفو والله، الله يحفظكم.
5: عمرك، أنا أذكر بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال 10، ثم جاء رجل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20، فجاء رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال 30. فكما قال الله عز وجل أن الحسنات يذهبن السيئات. فتخيل في اليوم كم مرة سلم أو ترد السلام، وكم حسنة.

0: لم يذهب من سيئاتك مهما كانت سيئاتك. إذا سلمت في اليوم 100 مرة
1: صحيح
0: أو حتى
1: أيوه
0: اضربها في 30 أو في 20 أو في 10
1: صحيح صحيح
0: والحسنات يذهب من السيئات كما قلنا
1: صحيح. وأيضا يعني ممكن في تفشي نوعا ما أن الإنسان ما يسلم على اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ما يسلم عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من عرفته وعلى من لم تعرف. دخلت القطار مثلا سلم على الناس الموجودين في العربة، دخلت مثلا انتظار عند المستشفى سلم أيضا على الحاضرين، وهكذا كل ما دخلت في مكان سلم، دخلت بقالة سلم على أيضا المتسوقين وهكذا.
2: صحيح، جزاك الله خير أخي مرزق، الله يعطيك العافية. هو فعلا يعني وما أجمل يعني مثل ما قال ممكن في سكاكة يمكن الجميع كل ما شاف واحد مثلا سلم عليه فنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى يهدى الإنسان لأنه دائم يقرأ السلام على من عرفه من لم يعرف. لكن ينبغي أنه أيضا الإنسان ينطق السلام، بعضهم صحيح. مثلا شاف واحد بعيد ألا كذا يشير له يعني
1: إيه
2: كمان الناس ما يشوفون
1: يا سلام إيه. يعني يرفع يده هو يلوح بها
2: يلوح
1: دون بها. أن ينطق بلسانه هذا بالضبط. ملمح مهم، جزاك الله خير إبراهيم.
2: أو حين برقبته كذا
1: برقبته
2: خير. ما أجمل الحقيقة الإنسان يعني ينطق السلام، السلام عليكم ورحمة الله، لأنه ذكر مثل ما قلنا فينال هذه الأجور المترتبة على السلام، ويستجب إن شاء الله هذه الدعوات هي الدعاء بالسلام والأمن والرحمة والبركة.
1: وأيضا يعني إذا مثلا في كنت في بقالة أو شيء تكتفي بالسلام دون يعني بعض الملاطفات التي ربما تقع في موقع غير جيد. يعني أحدهم كان ما شاء الله معبي عربتين فيقول أريد أن ألاطفه، فقلت ما شاء الله فاتح بقالة، قال اذكر الله يقول انزل علي يعني. يقول أنا والله نيتي يعني أني ألاطف ومازح معه، فلعلي يقول يعني أعطاني دشا ساخنة
2: بس كلمته تلفت فعلا، راح تعبي فاتح عليك بقالة.
1: الله المستعان. أيوة.
2: يمكن يعني عنده بيتين ثلاثة
1: ممكن صحيح، مثلا بيت والدته وبيت زوجته. الله يعطيكم العافية مستمعي الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن صوت وكريم المتابعة، وسعدنا بكم في هذا اليوم الجميل.
2: وفي نهاية حلقة السلام نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام
4: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: اللهم
4: بك أصبحنا
3: بك أصبحنا

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي المائدة والأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورتي المائدة والأنعام.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جوده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وعن جبير رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة حنين، طفق الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العضا أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أخرجه البخاري. ويدل على عظم جود النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
1: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
0: شيخنا الكريم، هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أسأل فضيلتكم عن زكاة الذهب الخاص بوالدتي، لديها ذهب اشترته للبس والزينة منذ 25 سنة ولم تكن تزكي عن طوال هذه المدة لعدم علمها بوجوب الزكاة على ذهب الزينة الملبوس، فهل يجب عليها إخراج زكاة عن هذا الذهب الملبوس طوال السنوات الماضية وجزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الحلي المعد للاستعمال المباح واللبس والزينة لا زكاة فيه، إذ لم يكن معدا للتجارة أو للادخار أو الكراء. واستدلوا بما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بأن الحلي المستعمل صار من جنس متاع الاستعمال كالثياب والأثاث وأدوات البيت، وليس مالا ناميا مقصودا للتنمية، إنما هو للزينة تتزين به المرأة إذا احتاجت ذلك. وعلى هذا القول وهو مذهب جمهور الفقهاء نقول: فإنه لا تجب على والدتك زكاة هذا الذهب الذي اشترته للبس والزينة واستعملته طوال هذه السنين، ولا يلزمها إخراج زكاة عن السنوات الماضية ولا أيضا عن الحاضر ما دام باقيا على وصف الاستعمال الشخصي المباح. ولكن إذا تحول هذا الحلي إلى مال مدخر أو أعد للتجارة والبيع والشراء بقصد الربح، يعني المرأة تشتري الذهب ثم تقوم ببيعه من أجل أن تتكسب، فإنه تجب فيه الزكاة حينئذ، وهذا باتفاق أهل العلم. ومع ذلك فالمسألة كما ذكرنا هي مسألة خلافية، ذلك إذا نظرنا إلى القول الثاني وهو ما ذهب إليه بعض الأئمة أبو حنيفة وأيضا رواية عن الإمام أحمد واختاره بعض أهل العلم المعاصرين إلى وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. لكن من أخذ بقول الجمهور وهو الذي نرجحه وهو قول أكثر أهل العلم، فهنا لا يلزم على والدتك أن تخرج الزكاة عن هذا الحلي للمدة الماضية. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: حينما آكل في منزلي أستشعر هذه النعمة العظيمة، وهي الأمن والأمان ونعمة المأوى والبيت، وكذلك توفر الطعام، فأقوم مباشرة بالسجود شكرا لله عز وجل على هذه النعم المتوالية، وأكرر ذلك كلما استشعرت هذه النعمة، فهل ما أقوم به يعد من الشكر لله عز وجل؟ وهل هو موافق لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: أولا نقول أنه يشرع للمسلم أن يسجد شكرا لله عند تجدد النعم أو عند اندفاع النقم، وسواء كان ذلك الأمر خاصا به أو عام له وللمسلمين، وسواء كان له هو نفسه سبب في حصول هذه النعمة أو لم يكن. ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة

0: والسلام كان إذا جاءه أمر وسر به أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه الصديق حين جاءه قتل مسيلمة، وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه، إلى غير ذلك من الآثار. والمراد بالنعمة هنا النعمة المتجددة بخلاف النعم المستمرة مع الإنسان، فنقول لا يشرع للنعم المستمرة مع الناس لا يشرع لها سجود الشكر، لما نقول للنعم المتجددة من وقع في القلوب، لأن هناك فرق ما بين النعم المتجددة والنعم المستمرة. فالمتجددة لها وقع في القلب، فلذلك استدعت عبودية مجددة وهي السجود والشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لو أنه شرع السجود للنعم المستدامة فلن يزال العبد ساجدا إلى يوم القيامة، لأن نعم الله على عبده لا تنقطع. ولذلك قرر أهل العلم في هذه المسألة، فإن قال قائل نعم الله على عباده لا تزال واردة عليه في كل لحظة، نقول المراد النعم المتجددة التي يمكن وصولها ويمكن عدم وصولها، فهي التي يسجد لها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد إلا عند تجدد تلك النعم مع استمرار نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فالنعمة المستمرة كما قلنا، لو قلنا للإنسان أنه يستحب أن يسجد لها لكان الإنسان دائما في سجود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المستمرة دائمة مع الإنسان. فنجد أن مثلا السمع والبصر والنطق وأيضا ما في الجسم أيضا من الصحة والعافية في جميع أجزاء الجسم، كل هذه من النعم. النفس وهو يتنفس يدخل النفس ويخرج، هذه من النعم وغير ذلك. ولذلك لم ترد السنة بالسجود لمثل ذلك. وبناء على ما ذكرنا فالذي يظهر والله أعلم عدم مشروعية سجود الشكر لما ذكر السائل عندما يتذكر من نعمة الأمن والأمان، لا شك أنها نعمة عظيمة، ولكن المسلم لا يشرع له، بل إن عليه أن يشكر في قلبه، لأن الشكر هنا أنواع. هناك الشكر بالقلب وهو خضوع القلب واستكانة القلب، وشكر باللسان وهو ثناء والاعتراف بهذه النعمة، وبالجوارح وهو الطاعة والانقياد. كل هذه دلالة على الشكر. فالشكر مبني على كما ذكر أهل العلم وما ذكره ابن القيم رحمه الله، قال أن الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، وألا يستعمل هذه النعم فيما يكره. فنقول أن الشخص يشكر بقلبه ويستحضر هذه النعمة، هذا من الشكر. وباللسان أيضا عندما يتذكر هذه النعم يشكر بلسانه، يقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. أما السجود فكما ذكرنا وقررنا أنه لا يشرع السجود للنعم التي هي مستدامة مع الإنسان وهي ملازمة مع الإنسان، مثل هذه النعم التي ننعم بها. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: لدي معرض سيارات وكدت أن أفلس، فعرضت على أحد التجار أن يشتريها مني بالنقد ثم أشتريها أنا منه بعد ذلك بالتقسيط، فما حكم هذه المعاملة المالية وجزاكم الله خيرا؟
0: هذا ما يسمى ببيع العينة. إذا اشترى الإنسان شيئا مؤجلا بأقساط ثم باعه نقدا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة ولا يجوز. لا يجب

0: يجوز هذا الفعل بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل، فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة، فكأنه قرض في صورة بيع. وهذا لا شك أنه منهي عنه، أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين لا شك أنه هو ربا، وهو ربا صريح. وقد دل على تحريم بيع العينة ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولذلك لما جاء عن معمر وجاءت امرأة ودخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها هذه المرأة، سألت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بأن لها جارية فباعتها من زيد بن أرقم 800 إلى أجل ثم اشترتها منه 600. تقول هذه المرأة لعائشة: فأعطيتها 600 وكتبت عليه 800. فقالت لها عائشة: بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشترى. فقالت لها: أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أو أنها قالت: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. المقصود أنها أنكرت عليها رضي الله عنها هذا الفعل، وهو بيع العينة. فمثلا لو أن شخصا باع على شخص سيارة بمبلغ من المال مثلا 20,000 إلى سنة ثم اشتراها من هذا الرجل 18,000، فهو كله هذا البيع هو مجرد بيع صوري، دراهم بدراهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم وبينهما حريرة. وهذه تسمى مسألة العينة، لأن الرجل أعطى عينا وأخذ عينا، والعين النقد وهو الذهب والفضة، فجعل بينهما سلعة أو حريرة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلا شك أن هذا الفعل لا شك أنه محرم، فلذلك نقول ما دام هذا الرجل سيشتري السلعة التي يريدها يعني بشراء، فإنه لا يجوز له أن يأخذها بنفس الطريقة التي ذكرها السائل. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أبيع العطور وحين يدفع العميل بالنقد يكون له سعر خاص، وحينما يشتري بالدين أرفع السعر أكثر من النقد، فهل تجوز هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
0: نعم، هذا ما ذكر السائل لا بأس به، لا بأس بهذا البيع بإجماع أهل العلم، أن الإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل سواء كان دفعة واحدة أو أنه على دفعات، يعني يؤجل الثمن ولو كان أعلى، يعني بعد سنة يدفع المبلغ، أو أنه يقسطه على الأشهر، فإنه لا بأس بهذا البيع، وهو إجماع يعني من أهل العلم، يعني بإجماع أهل العلم على جوازه. ومعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فإنه يزيد الثمن، لأن البائع لا يبيع شيئا يؤجل ثمنه مساويا لشيء ثمنه منقود. وهذا من الأمور التي يعني من محاسن الشرع، لأن البائع ينتفع والمشتري أيضا ينتفع بتأجيل الثمن. ولذلك

0: باع أصحاب بريرة رضي الله عنها، باعوا بريرة نفسها على أقساط في كل عام أوقية كما جاء في الحديث، وهي 40 درهما، 9 أقساط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالتقسيط إذا كان معلوم والصفة أيضا واضحة والأجل معلوم فلا بأس به، لا حرج في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: وحل الله البيع وحرم الربا. ونقول بأنه يجوز بيع السلع إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر، سواء كان دفع الثمن أقساطا أم مرة واحدة عند الأجل، لكن بشرط يعني أنه وهو ما يحصل أحيانا في هذا البيع وهو البيع الآجل، وهذا له صور، ويحصل أحيانا في العقد الذي يجرى، وهو أنه لو أنه تأخر في القسط في سداد القسط في موعده، سواء كان هذا التقسيط على أشهر أو كان في مدة محددة بعد سنة، فيشترط أحيانا هذا الشخص الذي باع هذه السلعة أنه لو تأخر في دفع المال في وقته، سواء في دفعه في شهر معين فتأخر، فيقول: إذا تأخرت فإذا كان القسط 1000 ريال فإن في هذه الحالة أزيد عليك المبلغ، فيكون 1100، يكون القسط 1100 بسبب التأخير. فهذا أيضا من ربا الجاهلية، إما أن تدفع أو أن تربي، فهذا لا شك أنه من الربا ولا يجوز هذا الشرط. ولو أن الشخص يعني أجرى هذا العقد ووقع عليه مع وجود هذا الشرط الذي يلزمه لو أنه تأخر في دفع هذا القسط أن يزيد هذا القرض أو هذا المال الذي اشترى به، فنقول في هذه الحالة أنه دخل في الربا، ولو أنه يقول أنني سأسدد في الوقت المعلوم وفي الوقت، لكن نقول أنت وقعت على عقد ربوي فكأنك أجزت هذا العقد، فلا يجوز المسلم أن يوقع عقدا وأن يرضى به وهو عقد محرم في هذه الحالة بسبب هذا الشرط. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة الطيبة المباركة نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.

0: القارئ معتز الشلوي من سورة المعارج.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: البصير جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله البصير؟ أولا، يعني إثباتك ما يتضمنه هذا الاسم من صفاته سبحانه، فهو البصير بالغيب والشهادة، يرى خائنات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان، فهو سبحانه القائل:
3: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
2: وإبصار الله منه ما يتعلق بإثبات بصر الله سبحانه كما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، فأحاط بصره بجميع المبصرات حتى أخفى ما يكون فيها. إيمانك باسم الله البصير يورثك الثقة بمعية الله وكمال علمه، أن يكون أحد قريبا منك إلى درجة أن يراك في كل أحوالك، يرى ظاهرك وباطنك، مشاعرك التي تجاهد لتخفيها يراها، دمعتك التي تحبسها في محجريك يراها. إذا علمت كل ذلك، فهل يمكن للقلق يوما أن يتسرب إليك، أو للخوف أن ينشب أظفاره في روحك؟ إن الله حين يراك فهو معك لا محالة، فثق بمعيته واطمئن بكمال علمه. وقد قال الله تعالى في تطمين موسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون فخافا من أذيته:
3: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
2: إيمانك باسم الله البصير يقتضي دعاءك إياه بهذا الاسم: ارفع يديك مناديا، اللهم أنت البصير بحالي، ثم لا تعبأ بعدها بشيء.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
4: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
4: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
0: فرس له جناحان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه عائشة بعد عودته من إحدى الغزوات، فسلم عليها وجلس يكلمها ويلاطفها معبرا له عن حبه واشتياقه. وكان في حجرتها خزانة محفورة في الجدار تغطيها ستارة. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يكلم عائشة، هبت ريح من النافذة فكشفت ناحية الستارة وحركت أطرافها، فانكشف ما وراءها من لعب على هيئة بنات أو عرائس. وهنا تتفتح نفس النبي الكريم لزوجته صغيرة السن، فراح يداعبها ملاطفا ومؤنسا لها، ودار بينهما حوار بديع رائع. فسألها قائلا: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بينهن لعبة على هيئة فرس له جناحان مصنوعان من القماش أو الجلد، فقال لها: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال النبي: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال النبي متعجبا: فرس له جناحان. فقالت عائشة: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من شدة الضحك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك

وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

شأنكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات التفسير الفقهي في سورة السجدة. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي هذه الآية الترغيب في صلاة الليل وخصوصا في آخره، والترغيب في مناجاة الله بالليل وذكره ودعائه، وفي الآيات الترغيب في الجمع بين الخوف والرجاء في الأعمال وخصوصا عند الدعاء، وفيها الترغيب في النفقة سواء في أمور النفع العام أو على المساكين أو على النفس والأهل بالنية الخالصة، فيدخل فيها النفقة الواجبة كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب، كما يدخل فيها النفقة المستحبة في وجوه الخير، والأجر يتفاوت بتفاوت النفع. وفي الآيات أن دخول الجنة يكون بفضل الله بسبب العمل، مما يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم

كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ففي الآيات عدم التسوية بين المتقابلات مما يدل على حجية قياس العكس وفيها المقارنة بين الحق والباطل بذكر أحوال أهلهما وفيها أن التسوية بين المختلفات ليس من العدل في شيء واستدل بالآيات على عدم القصاص من المؤمن بالكافر كما قال الجمهور خلافا للحنفية الذين حملوا الآية على الآخرة والأولون حملوا الآية على عمومها وفي الآيات أن الموازنة بين الناس تكون بأعمالهم مما يتبع المقاصد والنيات وفيها دخول الأعمال في الإيمان وفيها أثر الأعمال في دخول الجنة فهي سبب في ذلك وفيها تقديم القراء والنزل للأضياف وفيها وجوب التصديق بعذاب الآخرة ونعيمها وفيها خلود الكافرين في النار أبد الآباد وفي الآيات أن المصائب في الدنيا يستفاد منها تذكير الناس بقدرة الله عليهم مما يجعلهم يتقون عذاب النار واستدل بعضهم بالآية على عذاب القبر والبرزخ وعلى ذلك يكون قوله لعلهم يرجعون أي يريدون الرجوع ويطلبونه والقول الأول أظهر وفي الآيات تحريم الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها وفي ذلك تفاوت الذنوب فمنها صغائر وكبائر وعظائم قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ففي الآيات وجوب اليقين بصدق وعد الله وأن ذلك من شرائط الإمامة في الدين وفيها الصبر على أذى المكذبين وفيها مشروعية الاقتداء بالصالحين السابقين وفيها فضل الدعاة إلى الله والعلماء الذين يرشدون الناس للحق وفيها أن هناك أئمة يقتدى بهم في الخير والهدى وفيها وجوب العمل بالشرع لقوله بأمرنا وفيها أن الإمامة في الدين تكون للدعاة الصابرين الموقنين وفيها التعريف بالقرآن العظيم وأنه من عند الله كما كان كتاب موسى عليه السلام وفيها أن الهدى يحصل بالتمسك بهذا الكتاب ولئن كان كتاب موسى هدى لبني إسرائيل فإن القرآن هدى للناس أجمعين وفي الآيات فضل العلماء والدعاة وفيها فضل القضاء والفصل بين المتخاصمين ببيان الحق وإيصال الحقوق لأصحابها قوله تعالى أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ففي هذه الآيات الاعتبار والاتعاظ من أحوال الأمم المعذبة وفيها أن السعيد من وعظ بغيره وفيها جواز دخول ديار المعذبين للاتعاظ والاعتبار وفيها ترتيب الأحكام على العلل فكما أهلك الله الأمم السابقة لتكذيبهم الرسل فإن ذلك الهلاك يكون لمن بعدهم عند تكذيبهم الرسل وفيها إثبات العقوبات الدنيوية المهلكة للمكذبين للرسل وفيها التأمل في الآيات الكونية والاستدلال بها على عظمة الله تعالى وفيها وجوب تصديق أنبياء الله وفيها أن الأصل في نبات الأرض وزروعه وثماره أنها على الحل والجواز سواء كان من طعام الآدميين أو من نباتات تأكلها البهائم وفي الآيات عدم استعجال العقوبة

فيها أن التوبة والدخول للإسلام لا تنفع بعد فوات وقتها، إما بعد الموت أو بعد معاينة العذاب المهلك. وفي الآيات الأمر بالإعراض عن المكذبين بحيث لا يضيق الصدر بهم وبمكرهم، ولا يكون إعراضهم سببا لتوقف الدعاة عن دعوتهم. وبهذا انتهى الكلام على سورة السجدة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، كما أسأله أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعم الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: آيات الجنة،
3: دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين،
4: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
5: أعددت لعبادي.

0: آيات الجنة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام تيماء 92.9 الوجه 88.8 أملج 88.2 البدع 96.9 حالة عمار 89.5 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: الحياة الطيبة.
5: الحياة الطيبة
6: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: هدايات من الحديث الشريف.
6: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

تقول أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه

0: أتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،

0: معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي السجدة والأحزاب.

0: ظهرا. إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث في نيويورك مع نظراء الخليجيين تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة اتساع رقعة الصراعات بالشرق الأوسط وأوكرانيا. بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الندوة العالمية للشباب الإسلامي تشيد بالجهود التي تبذلها المملكة في دعم مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل السلمية. الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تواصل توفير منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى تلطيف الأجواء داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية. وفاة الشيخ إبراهيم بن عادل المدني أحد مؤذني المسجد الحرام وعضو مكبرية الحرم المكي عن عمر يناهز 51 عاما. قوات العمالقة اليمنية تعلن تدمير 5 مركبات تابعة لجماعة الحوثي في محافظة لحج، وتجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة 255 مبنى مهددا بالانهيار في قطاع غزة. حزب روسيا المتحدة يفوز بالانتخابات البرلمانية بأكثر من 57% من الأصوات. أخيرا، مسيرة روسية تستهدف منشأة للبنية التحتية في منطقة وسط أوكرانيا. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة،
6: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
7: سؤال على الهاتف.
8: مساك الله بالخير يا شيخ.
9: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
10: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
11: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.

0: لأصول الفقه.
1: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أحبتنا المستمعين الكرام، نحييكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الفقه والعلم والخير مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس في الحرمين الشريفين. في بداية هذا المجلس المبارك نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. كما الحقيقة نأمل من الإخوة المستمعين الكرام متابعة مثل هذه الدروس والمجالس الفقهية المباركة، واحتساب الأجر في حضور ومتابعة مثل هذه المجالس التي تعتبر من العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان فيما يتعلق بعبادته لربه جل وعلا. شيخنا حفظكم الله، ابتدأنا كتاب الزكاة، وصلنا إلى باب زكاة الخارج من الأرض. بداية نسألك حفظكم الله شيخنا الكريم، ما الأصل فيها، وهل تجب في كل خارج من الأرض؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله عز وجل بإخراج زكاة الخارج من الأرض في أكثر من موضع في كتابه، ومن ذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وفي قوله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه في الآية المقصود به الزكاة المفروضة في قول كثير من المفسرين. وسبق أن ذكرنا في حلقة سابقة أن القول المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم أن أصل فرض الزكاة كان في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها من تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أهلها كان في المدينة. وذكر هذا أو اختار هذا القول حافظ بن كثير وغيره من المحققين من أهل العلم. فكان المسلم في مكة مأمورا بإخراج شيء من غير تحديد كما في الآية السابقة: وآتوا حقه يوم حصاده، أي أي شيء. ثم بين هذا الشيء وبين المخرج على وجه التحديد في المدينة. ولذلك لا يقول قائل إن الآية التي أوردناها وآتوا حقه يوم حصاده أنها مكية، وأن الزكاة إنما فرضت في المدينة بعد الهجرة، فيرتفع الإشكال بالتفصيل الذي ذكرت، وهو أن أصل فرض الزكاة كان في مكة، ولكن تفاصيل أحكامها كان في المدينة. ويدل لذلك أيضا، يعني يدل لوجوب زكاة الخارج من الأرض، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري في صحيحه. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، أخرجه مسلم في صحيح، إلى غير ذلك من الأدلة. وهل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أو في قدر مخصوص منها؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية على أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض قليله وكثيره، والجمهور على أن الزكاة تجب في نوع وقدر مخصوص من الخارج من الأرض. فقهاء الحنفية قالوا: تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قليله وكثيره، واستدلوا بعموم الأدلة الموجبة لزكاة الخارج من الأرض، ومنها الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما ومنها الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فاستدلوا بعموم الآية. وجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الزكاة إنما تجب في نوع

0: قدر مخصوص من الخارج من الأرض، وهذا هو القول الراجح، إذ أن هناك أنواعا تخرج من الأرض لم تكن تؤدى فيها الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالخضروات والفواكه ونحو ذلك. فدل هذا على أن الزكاة إنما تجب في نوع وقدر مخصوص. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما عدا ذلك. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. فهذا الضابط هو أقرب ما قيل فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار أنه يمكن أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، متفق عليه. فقوله خمسة أوسق فيه دلالة على اعتبار التوسيق، فما لا توسيق فيه لا زكاة فيه. والتوسيق التحميل من الوسق وهو الحمل، وقدره 60 صاعا وهو مكيل، فدل ذلك على اعتبار الكيل فيما تجب فيه الزكاة، فما لا كيل فيه لا زكاة فيه. والحبوب كلها مكيلة فتجب الزكاة فيها كلها، والثمار تجب الزكاة فيما يكال ويدخر منها، فلا بد إذن من اجتماع هذين الوصفين الكيل والادخار، ولا تجب فيما عدا ذلك. فما يكال تجب فيه الزكاة باعتبار التوسيق والكيل، وكذلك ما يدخر لأنه تكمل به النعمة، فإن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به مآلا. وعلى هذا نقول إن القول الراجح هو أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار، فما جمع هذه الأوصاف من الحبوب والثمار الكيل والبقى واليبس وجبت فيه الزكاة. فتجب في الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والعدس والباقلة والسمسم والدخن والكتان ونحو ذلك. ومن الثمر ما يكال ويدخر كالتمر مثلا، فهو من أبرز الثمار التي تجب فيها الزكاة، والزبيب واللوز والفستق والبندق، فهذه كلها تجب فيها الزكاة.
1: ماذا عن الزيتون شيخنا الكريم، حكم الزكاة فيه؟
0: اختلف الفقهاء في حكم الزكاة في الزيتون على قولين. القول الأول أن الزكاة لا تجب في الزيتون، وهذا هو قول الشافعي في الجديد وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأنه لا يدخر يابسا، والزكاة إنما تجب فيما يدخر. والقول الثاني أن الزكاة تجب في الزيتون، وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو القول الراجح قد اختاره المجمع تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم. واستدلوا بقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: فذكر الله عز وجل في هذه الآية الزيتون ثم قال: وآتوا حقه يوم حصاده. قال الزهري: هو مكال فيه العشر. وقال الإمام مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب، بل في وقتنا الحاضر يمكن ادخار الزيتون نفسه بوضعه في سائل ذي مواصفات معينة، فالزيتون يمكن ادخاره ويمكن يبقى مدة طويلة وينتفع به مآلا. فالقول بأنه لا يمكن ادخاره لا يسلم به، وهذا هو القول الراجح، وهو أن الزكاة تجب

0: في الزيتون. هذا هو الأظهر من قولي الفقهاء في المسألة، وهو قول جمهور مذهب الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عند الحنابلة، وهو ظاهر الأدلة أن الزكاة تجب في الزيتون.
1: بارك الله فيكم شيخنا. وماذا عن التين؟
0: التين هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال لا تجب الزكاة في التين، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية، هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الزكاة تجب في التين، قال به كثير من المالكية، هو رواية عند الحنابلة، وهو يجري على مذهب الحنفية الذين يقولون تجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار. واختار هذا القول الحافظ بن عبد البر والإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا لأن التين يمكن ادخاره، والأصل أن ما أمكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة، وهذا هو القول الراجح. قول الراجح هو القول بوجوب الزكاة في التين، فالتين ثمر ويمكن ادخاره وتكمل به النعمة لكونه يدخر ويستفاد منه مآلا ويمكن تيبيسه، فتجب فيه الزكاة. على هذا نقول إن القول الراجح هو القول بوجوب الزكاة في التين.
1: نعم. والرمان شيخنا حفظكم الله؟
0: الرمان معدود من الفواكه، والفواكه لا تجب فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء، لكن يشكل على هذا قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. فذكر الله عز وجل في هذه الآية الرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فقال الله آتوا حقه يوم حصاده، وذكر من ذلك الرمان، فكيف نقول إن الرمان لا تجب فيه الزكاة؟ وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الآية إنما جاءت في سياق الامتنان ولم يرد بها الزكاة، لأنها مكية وقد نزلت قبل وجوب الزكاة. وقالوا: ومما يدل لذلك قول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفواكه، والعطف هنا لا يقتضي المغايرة بل لتشريفهما وتخصيصهما، وهو من عطف الخاص على العام. قال البخاري في صحيحه: وقال بعضهم: ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، كقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. وعلى هذا نقول إن الأقرب الله أعلم أن الرمان لا تجب فيه الزكاة، وذكره في الآية على سبيل الامتنان، وهذا أيضا قبل أن تفرض الزكاة بتفاصيلها، كان ذلك في مكة قبل أن تفرض الزكاة بتفاصيلها في المدينة. فيعني ذكر الرمان هنا لا يدل على وجوب الزكاة فيها، وينظر للمسألة بمجموع الأدلة، لا يؤخذ طرف من الأدلة وتترك الأدلة الأخرى. فلم يرد في الرمان يعني إلا هذه الآية، وهذه الآية يمكن يجاب عنها بأنها سيقت على سبيل الامتنان، لكن كما سيأتي أن الفواكه لم تكن تخرج زكاتها في عهد النبوة، والرمان يعتبر من الفواكه، الرمان يعتبر من الفواكه، فعلى هذا نقول إن الرمان لا زكاة فيه. لكن يعني مع قول إن الرمان لا زكاة فيه، إلا أننا لابد أن ننبه إلى أن من أعده للتجارة ففيه الزكاة، كل ما أعد للتجارة يزكى زكاة عروض التجارة، وإنما كلامنا في الشيء غير المعد للتجارة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ماذا أيضا عن حكم الزكاة في الخضروات والبقوليات؟
0: الخضروات كالباذنجان والخيار والجزر والبطيخ ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة، وهكذا أيضا البقوليات كالبصل والثوم والكراث ونحوها.

0: وهكذا أيضا الفواكه، فلا تجب الزكاة في الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك، إلا ما ذكرنا مما يمكن ادخاره كالتين، فذكرنا أن القول الراجح أنه تجب الزكاة في التين. فإذا لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في البقوليات ولا في الفواكه، وقد روي في ذلك أحاديث ولا تخلو أسانيدها من مقال. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة، أخرجه الدارقطني وسنده ضعيف. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة، أخرجه الدارقطني وأيضا سناده ضعيف. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة، أخرجه الدارقطني وسنده ضعيف كذلك. وجاء في حديث موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات زكاة، أخرجه الدارقطني وأيضا في سنده مقال. وعن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء، أخرجه الترمذي في جامعه. هذه الأحاديث كما أشرت جميعها ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الترمذي: وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وقال الدارقطني بعد ذكر الروايات: وصحها كلها المرسل، يعني رواية موسى بن طلحة. وقد وردت تلك الأحاديث من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، ولهذا قال البيهقي: قال هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فبعضها يؤكد بعضا، ومعها قول بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ والمقاث والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منها جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس. وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، لا تؤدى زكاتها يعني زكاة الخضروات والبقوليات والفواكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. إذا نخلص من هذا إلى أن الخضروات والبقوليات والفواكه روي فيها أحاديث كلها ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، لكن مجموعها يحتج به، مجموعها يعني يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، فمجموعها يحتج به، وهو أيضا مؤيد بآثار وردت عن بعض الصحابة، وأيضا بما ذكر ابن القيم رحمه الله من أنها كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء الراشدين من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم. فعلى هذا لا تجب الزكاة في الخضروات ولا في البقوليات ولا في الفواكه، هذا هو قول جماهير الفقهاء الذي يدل له ظاهر ما ورد في السنة.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذا ذكرتم مجموعة من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، لكن ما شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار حفظكم الله؟
0: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. الشرط الأول أن تبلغ نصابا، والشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. أما الشرط الأول وهو بلوغها قدر النصاب، فالنصاب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، لاحظ هذا القيد، بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فهو قيد لا بد منه، باعتبار النصاب بعد التصفية والجفاف. وبناء على ذلك لو كان

0: عنده 10 أوسق عنبا لا يجيء منها 5 أوسق زبيبا لم تجب عليه الزكاة، لأنه حال وجوب الإخراج لم يبلغ نصابا، والنصاب يعتبر بحاله حينئذ. ومقدار النصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا، فيكون مقدار نصاب الحبوب والثمار 300 صاع. 300 صاع، إذن 5 أوسق 300 صاع، الصاع 4 أمداد، والمد كما ذكر صاحب القاموس ملء كفي الإنسان المعتدل الخلق إذا مدهما. والناس الآن لا يعرفون يعني هذه التقديرات، وأيضا ما يذكره الفقهاء في كتبهم من التقدير بالأرطال وبالأرادب ونحو ذلك لا يعرفها الناس في الوقت الحاضر، ولهذا لا بد أن نخاطب الناس بما يعرفونه، فنحول هذه التقديرات إلى التقديرات المعاصرة. والناس الآن يتعاملون بالكيلوجرامات، بالوزن الكيلوجرامات. فمقدار 5 أوسق أو 300 صاع 612 كيلوجرام. 612 كيلوجرام، هذا هو نصاب الزكاة في الحبوب والثمار. وعلى ذلك متى ما بلغ الحب أو الثمر هذا المقدار 612 وجب فيه الزكاة. ولا يشترط أن يكون للإنسان مزرعة، بعض الناس يعتقد أن لا بد يكون لها مزرعة كبيرة وبستان ونحو ذلك. متى ما بلغ الحب أو الثمر هذا الرقم وجب فيه الزكاة. بعض الناس مثلا عندهم في بيوتهم داخل بيوتهم حديقة، مثلا حديقة داخل السور، ويكون فيها نخيل، ولو جمع ثمر النخل لبلغ نصابا، لو جمع ثمر النخل بلغ أكثر من 612 كيلوجرام، فتجب فيه الزكاة. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجد أن عنده نخلات في بيته ومجموع ثمرها يبلغ النصاب ولا يزكي، فهذا تقصير كبير في ركن من أركان الإسلام، في الركن الثالث من أركان الإسلام. لكن كثير من الناس يؤتى من جهة الجهل أو الغفلة، يظن أن الزكاة إنما تجب في من عنده مزرعة كبيرة أو عنده بستان ونحو ذلك. فنقول عبرة بالنصاب، حتى لو لم يكن عندك مزرعة، حتى لو كانت نخلات في سور بيتك، لكن مقدار ثمر النخل يبلغ نصابا، يبلغ 612 كيلوجرام فأكثر، فتجب فيها الزكاة. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فلا بد أن يكون الحب أو الثمر مملوكا في وقت الوجوب. وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة فيه، يعني لو باع ثمر النخل قبل وقت الوجوب فلا زكاة فيه، ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. مثال ذلك رجل اشترى مزرعة بعد أن بدا الصلاح في ثمارها فلا تجب عليه زكاتها، وإنما تجب على البائع، لأنه هو المالك لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة. ووقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، بحيث إذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة، ووقت الوجوب في الثمرة إذا بدا صلاحها، وهو يختلف بحسب نوع الثمرة. فمثلا في ثمر النخل بدو الصلاح يكون بأن تحمر أو تصفر، بأن تحمر أو تصفر، ولا يلزم من ذلك الترطيب، لا يلزم أن تكون رطبا، وإنما يكفي أن التلوين، أن تحمر أو تصفر، هذا هو وقت بدو الصلاح وهو وقت وجوب الزكاة، وهو أيضا الوقت الذي يجوز معه بيع الثمرة، لأنه قبل بدو الصلاح لا يجوز أن تباع الثمرة.
1: بارك الله فيكم وأحسنكم شيخنا. متى يستقر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟
0: الزكاة لا يستقر وجوبها في الحبوب والثمار إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها، ويسمى موضع التجفيف والتيبيس البيدر، وفي بعض البلدان يسمونه المربد.

0: وفي بلدان أخرى يسمونه الجرين، وفي بلدان أخرى يسمونه الفداء، كل هذه أسماء لهم، البيدر، المربد، الجرين، الفداء. هذا هو موضع تجفيف وتيبيس الحبوب والثمار. وبناء على ذلك، لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة، ما لم يكن ذلك التلف بتعد أو تفريط منه. وإذا تلفت بعد وضعها في البيدر فإن الزكاة تجب عليه حتى ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط، قالوا لأنه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت الزكاة دينا عليه. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال بعض الفقهاء إذا تلفت بعد وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فلا تجب عليه الزكاة، لأنه قد اجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط، فهو كالأمين الذي يحفظ المال لصاحبه. وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأنه لما وضعها في البيدر وتلفت بغير تعد منه ولا تفريط فهو قد أدم عليه شرعا وقد اجتهد في الحفظ ولم يحصله تعد ولا تفريط، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ فالقول الراجح والله أعلم أنها إذا تلفت بعد وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط لا تجب فيه عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك نقول يكون لتلف الثمار والزروع ثلاث حالات. الحال الأولى أن تتلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، فلا شيء على المالك مطلقا، سواء كان التلف بتعد وتفريط أم بغير تعد ولا تفريط. الحال الثانية أن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر، فإن كان بتعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، وإن كان بدون تعد ولا تفريط لم يضمن. الحال الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في البيدر، ففيه خلاف كما سبق. قلنا إن مشهور مذهب الحنابلة أنه تجب عليه الزكاة مطلقا لأن قد استقرت في ذمته، وذكرنا قولا آخر قلنا إنه هو القول الراجح، وهو أن هذه الحال كالحالة الثانية، إن كان التلف بتعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة. على هذا يعني بناء على القول الراجح ممكن أن نرد إلى حالتين، فنقول إذا تلف الحب أو الثمر قبل وجوب الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر، فلا شيء على المالك مطلقا. أما إذا كان التلف بعد وجوب الزكاة سواء قبل جعلها في البيدر أو بعد جعلها في البيدر، فإن كان بتعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، وإن كان بدون تعد ولا تفريط لم يضمن على القول الراجح.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم.
0: اللهم أمين وإياكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية. حتى الملتقى بكم في مجلس قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
1: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: فضل العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليه، وبينا فضله وأهميته في دنيا المسلم وآخرته. والعلم في الإسلام يشمل العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة ما دامت تستخدم في خدمة الناس وإعمار الأرض وتحقيق الخير. وورد في فضل العلم أحاديث عدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، وهم يحفظونهم من نار الآخرة. طلب العلم من أعظم القربات إلى الله، ومن أراد عبادة الله حق عبادته فليلزم عتبة العلم والعلماء الربانيين الناصحين، فهذا سبيل النجاح في الدنيا والآخرة. وقد جعل الإسلام للعلم مكانة سامقة عليا، فلا ينبغي للمسلم أن يقصر في طلب العلم النافع، سواء كان علم دين أو دنيا، ما دام يبتغي به وجه الله تعالى. فالعلم نور والجهل ظلام، وعلى المسلم أن يسعى دائما ليكون من أهل العلم والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.

0: وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم؟ ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا. متفق عليه. ثواب الأذكار. التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وهو حسن لغيره. ثواب الأذكار.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة طه.
1: الحياة الطيبة.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول سبب من أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. فالفراغ والبطالة من أعظم ما ينغص على المرء حياته ويقوده إلى شرور ومفاسد وبلايا. فالنفس إذا لم تشغل بالخير شغلت صاحبها بالشر. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب مشترك بين المؤمن والكافر، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخير الذي يعمله. إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهموم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. انتهى كلام السعدي رحمه الله. فقوله الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة يشير بذلك إلى خير ما يشغل به الوقت ويسلم به من الفراغ والبطالة، ألا وهو القيام بعمل صالح ينفع به الإنسان نفسه أو غيره، أو علم نافع يعود عليه بالخير في دينه ودنياه. وأقل ما في ذلك تلهي القلب، وإلا فإن ثمرات العمل الصالح والعلم النافع أعظم من ذلك بكثير، بل إن خيرات الدنيا والآخرة ثمرة لها. ولهذا قال بعض الحكماء: استغرق في العمل إذا ساورك القلق، انشغل عنه بالعمل وإلا هلكت يأسا وأسى. وقال: افعل شيئا للقضاء على القلق، فما لم تفعل شيئا فإن محاولتك استخلاص الحقائق ليست إلا مضيعة للوقت والجهد. والاشتغال بما ينفع من أعظم أسباب نسيان الهموم.

وأهم ما تستجلب به السعادة والقوة، فلا ينبغي أن يستهين الإنسان بشأن الفراغ والبطالة مهما بلغ من العلم والمكانة. وهذا شأن الكمل من أهل العلم والفضل، فإنك إذا رجعت البصر في سير أولئك وجدت أنهم يبخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئا منها في غير درس أو بحث أو تحرير أو نحو ذلك مما فيه نفع وإسعاد. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وقال: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيها. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا خلف آثارا عظيمة، فله كتاب الفنون الذي قيل عنه إنه بلغ 800 مجلدة. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله من أكثر الناس عملا وإشغالا لنفسه فيما يرضي الله وينفع الناس، وكانت السعادة والسكينة تغشاه وتغشى من يعملون معه مع عظم ما يقوم به. وفي يوم من الأيام دخل الشيخ المستشفى لعارض صحي، فأراد من يعملون معه أن يرتاح، فتركوه وحده دون أن يشغل بأوراق أو معاملات أو نحوها. فلما أتوا إليه قال: إنني أول يوم دخلت فيه المستشفى جلست وحدي بعد الفجر، فطال علي الوقت وصار عندي ملل لرغبة في الدرس والقراءة. يقول: فجعلت أقرأ ما تيسر من القرآن، وأتذكر محفوظاتي من السنة ومن ألفية ابن مالك ومن غير ذلك. ولما اتصل عليه بعض المسؤولين في رئاسة الإفتاء قال لهم سماحة الشيخ: هاتوا ما عندكم من المعاملات والكتب. فلما قيل له: نريدك أن ترتاح، قال: الراحة في العمل، والإنسان لا ينبغي أن يكون فارغا، لأن الشيطان يتسلط عليه بخواطر السوء، فخير له أن يشغل نفسه بما ينفعه كي لا تشغله نفسه بما يضره. فهذه الحادثة معاشر المستمعين الكرام تعطينا درسا في مواصلة العمل والحذر من الركون إلى البطالة مهما كان مبلغ الإنسان من العلم والفضل. فهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو من هو فضلا وعلما وزهدا وورعا، ومع ذلك لم يركن إلى ذلك كله، بل أدرك أن الإنسان أيا كان يعتريه ما يعتريه من الضعف وتسلط النفس والشيطان، فكان يبادر إلى شغل نفسه بالخير حتى لا تشغله بالشر. فالنفس كما قال ابن القيم خلقت شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن، ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. ورحم الله الشيخ محمد الخضر حسين حين قال في قصيدة عنوانها القلب كالرحى، قال: لا تخل نفسك من فكر تجول به في الصالحات، فحبس الفكر يضنيها، والقلب إن لم يدر يوما على رشد دارت عليه هموم عز راقيها، مثل الرحى إن تدرها وهي خاوية من الطعام فإن الطحن يرديها. وهذا السبب، وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة، سبب مشترك في السعادة لكل أحد سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالأخذ بالأسباب ميدان مشترك لا يختص به أحد دون أحد، فمن شغل نفسه بما ينفعه عموما كان ذلك طريقا لسعادته وطرد همومه. لكن المؤمن يمتاز عن غيره من فاقد الإيمان بسبب إيمانه بالله وإخلاص العمل له واحتساب الأجر والمثوبة من الله، وبذلك يتعاظم سروره ويتزايد فرحه واغتباطه، وتأنس نفسه ويزداد إقبالها على العمل قوة إلى قوة. فإن كان العمل عبادة محضة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن أو تعلم علم أو تعليمه فهو زيادة على كونه يسعد به الإنسان نفسه، هو كذلك في عبادة يثاب عليها ويضاعف له أجرها بسبب إيمانه وإخلاصه. حتى وإن كان العمل دنيويا كأن يقوم الإنسان

0: وظيفته التي يكسب منها الرزق، كأن يكون الإنسان طبيبا أو مهندسا أو معلما لأي تعليم مباح، أو موظفا في أي وظيفة مباحة، أو أي عادة من العادات التي يباحها الشارع كرياضة المشي على سبيل المثال، أو غيرها من الهوايات والرياضات التي يقوم بها الإنسان لكسب الصحة أو المال أو القضاء على الفراغ. فإن هذه الأمور إذا احتسبها الإنسان واستحضر بها النية الحسنة، فبهذه النية تنقلب العادة والعمل المباح إلى عبادة، فالوسائل لها أحكام المقاصد. مثال ذلك أن يحتسب الطبيب على الله أنه يقوم بعمل مباح يكسب من خلاله الرزق الحلال، فيكفي نفسه ومن يعول، ويستعين به على إعزاز نفسه وإقامة مروءته، ويحتسب كذلك أنه يعالج المرضى فتصح أبدانهم ويسعدون ويسعد بهم من حولهم، ويستعينون إن كانوا مسلمين بتلك الصحة على القيام بمصالح دينهم ودنياهم وهكذا. فبهذا الاحتساب ينقلب عمله الدنيوي المباح في أصله إلى قربة ينال بها الزلفى من الله عز وجل. وقل مثل ذلك في شأن من يمارس عادة الرياضة، حيث يحتسب بذلك أن يقوي بدنه ويسلم من المرض وينشرح صدره، فيعود ذلك عليه بالقوة والنشاط والإقبال على العبادة والقيام بما يسند إليه من عمل خير قيام، فبذلك تكون تلك العادة عبادة بالنية. وإن شكر الله على ذلك كله وسأله المزيد من فضله كان نورا على نور، ومن سعادة إلى سعادة أعلى، وهذا مما يختص به المؤمن دون غيره. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب من أسباب السعادة، ألا وهو الاشتغال بما ينفع والبعد عن الفراغ والبطالة. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة محمد.
1: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى نشرة أخبارنا الرئيسة وأستهلها معكم بالعناوين. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السيارات. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تجدد الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين في الجبهة الجنوبية في مأرب. هذه أبرز عناوين نشرتنا، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله اليوم

أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت. وبهذه المناسبة قال سمو ولي العهد إن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي لنمو الاقتصاد.

0: بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان مستجدات الأوضاع في المنطقة. وجرى خلال الاتصالات مناقشة التطورات في المنطقة واستعراض الجهود المشتركة لاحتواء التوترات فيها بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها. شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في نيويورك، وذلك قبل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. تشارك المملكة بوفد برئاسة وزير الخارجية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وسط ترقب لحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثاني على التوالي، وتركز المناقشات على اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي بمشاركة نحو 130 رئيس دولة وحكومة.
1: لتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، يترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وفد المملكة المشارك في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية أكد أن مشاركة المملكة هذا العام تأتي امتدادا لنهجها الداعم للسلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة ودعم مسارات التعاون والعمل متعدد الأطراف في مواجهة الأزمات العالمية، وأشار إلى أن الدورة المنعقدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول أمم المتحدة تلبي تطلعات الجميع، تمثل فرصة لتجديد المبادئ الدولية وتعزيز التعاون، وتشدد المملكة على التمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية. هذا وتولي المملكة اهتماما كبيرا للتنمية المستدامة، لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منها بصورة مسؤولة، تزامنا مع تسمية المملكة عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. حضور سعودي لافت يؤكد مكانة الرياض كشريك محوري في قيادة الاستقرار العالمي.
0: أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام بالجهود التي تبذلها المملكة في دفع مسارات السلام وتعزيز الأمن والاستقرار ومساندة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل السلمية.
2: يأتي اليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر من كل عام باعتباره مناسبة دولية لتجديد الالتزام بمبادئ السلام ونبذ العنف وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم مناسبة لتأكيد قيم السلام ووقف الأعمال العدائية. وفي هذا الإطار تحضر المملكة في المشهد الدولي من خلال تأكيدها المستمر على أهمية الحوار والوساطة واحترام قواعد القانون الدولي. وخلال مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المشاركة تأتي امتدادا لنهج المملكة في دعم السلم والأمن الدوليين وتفعيل الحوار والوساطة والإسهام في مواجهة التحديات المشتركة. كما شددت المملكة على أهمية احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية إلى جانب ضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي المصالح المشتركة. وبينما يرفع اليوم العالمي للسلام هذا العام شعار الاستثمار في السلام للجميع وفي كل مكان وكل يوم، تتجه الرسالة الدولية نحو جعل السلام مسؤولية مستمرة تقوم على الحوار والتعاون ومعالجة مسببات النزاع وليس مجرد

0: الاستجابة لها بعد اندلاعها.
1: تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى تلطيف الأجواء داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية، وتبرز في مقدمة هذه المنظومة شبكة متطورة من أنظمة التكييف المركزي مدعومة ب10,000 حافظة للمياه من مياه زمزم المبردة، إضافة إلى 27 قبة متحركة و250 مظلة عملاقة تتوزع في الساحات لتوفير الظل التام وحماية المصلين والزائرين من أشعة الشمس وحرارة الأجواء. أعلنت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني اليوم تدمير بالخمس مركبات تابعة لجماعة الحوثي في جبهة كهبوب بمحافظة لحج المطلة على مضيق باب المندب. وفي مأرب تتجدد الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الجنوبية ولا سيما في مناطق حريب وعقبة من دون إعلان تغير في خطوط الالتماس.
2: انتصارات جديدة للقوات المسلحة اليمنية بمحافظة تعز، في جبل نعمان الاستراتيجي بمديرية جبل حبشي، وفي العلقمة والشريرة ونومان بعد محاولة الميليشيا اتخاذ أهالي منطقة العلقمة ومنازلهم دروعا بشرية. معارك ضارية تشهدها تعز وتتركز أغلبها في أطراف مديرية الوازعية في الريف الجنوبي الغربي من المحافظة. محافظة مأرب هي الأخرى التي تدور فيها معارك محتدمة، خصوصا في الجبهات الجنوبية، إذ شهدت صد الجيش اليمني لهجمات ميليشيا الانقلاب في الفليحة والبلق وغيرها. إضافة إلى ذلك تكبدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسائر إثر مواجهات على أطراف محافظة لحج وفي الجوف. القوات الجوية اليمنية تساند القوات على الأرض بغارات مكثفة ودقيقة، مخلفة خسائر في آليات ميليشيا الحوثي وتجمعاتها في أكثر من محافظة. تتعرض ميليشيا الحوثي لعمليات استنزاف كبيرة في صفوفها في العلقمة وجبل الحبشي والوازعية ومختلف الجبهات المشتعلة من شمال اليمن إلى غربه.
1: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بسهولة في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصيب 4 أشخاص في حصيلة أولية جراء انفجارات وقعت اليوم في أحد مواقع الجيش السوري بمحافظة بلدة العيس بريف حلب الجنوبي. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ولي العهد يطلق أول سيارات شركة سير في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميا في صناعة السعودية. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت ومصر وتركيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والاستقرار في المنطقة. المملكة تشارك بوفد في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تجدد الاشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين في الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب. في الختام تقبل تحيات الزملاء في تحرير النشرة محمد المالكي وأحمد المطيري، وفي هندستها الصوتية محمد الشكرة، ونفذها لكم خالد المالكي وقرأها عليكم سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.

0: فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ، من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال, سؤال على الهاتف.
0: على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وطاب أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999 من خلال الاتصال وأيضا من خلال الواتساب, نستقبلها مكتوبة. فأهلا ومرحبا بكم, وهذه تحية زملائي في إخراج هذه الحلقة من الإشراف العام في حان السبيعي, من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي, ومن الإعداد محمد الشمري, معكم في التقديم إبراهيم الشايع, ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. حياكم الله أيها الكرام, وباسمكم رحبوا بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير, عضو هيئة كبار العلماء, مجيبا مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
9: أهلا ومرحبا, وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
8: حياكم الله. استهلوا هذه الحلقة فضيلة الشيخ بهذا السؤال, بعث به أحد المستمعين, يقول فيما يتعلق بالصلاة قبل الظهر وبعدها الصلاة الرباعية من السنن, هل يجوز أن نصليها متصلة؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين, وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن المشروع في النوافل سواء كان ذلك في صلاة الليل أم في صلاة النهار أن يصليها مثنى مثنى, بأن يسلم من كل ركعتين, بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ومن ذلك الأربع التي قبل الظهر التي هي الراتبة, فالمشروع أن يصليها بسلامين, وكذلك أيضا التي بعد الفريضة. فأحيانا يستحب للإنسان أن يصلي أربعا, بأن يزيد ركعتين على السنة الراتبة فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا بعد قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله تعالى وجهه على النار. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجوز أن يتطوع في النهار بأربع, بأن يسردها سردا, لكن هذا مخالف لظاهر السنة وإن كانت الصلاة صحيحة.
8: نعم, أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا الأول المتصلين من الرياض عبد الرحمن. حياك الله يا عبد الرحمن.
10: الله يحييك.
8: يا هلا, تفضل سؤالك.
10: السؤال

0: اشتركت مع مجموعة في طلب من متجر إلكتروني، وجمع أحدهم المبلغ وأرسل نصفه لصاحب المتجر واحتفظ بالنصف الآخر. وبعد تأخر الطلب وعدم وصوله أعاد لي المال الذي معه، ثم طلب مني لاحقا إعادة نصف المال بحجة أنه حق لبقية المجموعة. هل يجب علي إعادته؟
1: لماذا تعيد المبلغ إليه؟
0: اجتمعنا حنا والمجموعة أو تقضينا بمبلغ لطلب حاجات.
1: طيب،
0: فألغينا الطلب وطلبت منه إرجاع المال.
1: نعم.
0: فأرجعه لي وعاد مرة أخرى وقال لي أن أرجع له المال بحجة أنه حق للمجموعة كلها.
1: أنه إيش؟
0: حق للمجموعة.
1: يعني هل هو خسر بالطلب؟ يعني حينما تقدم بالطلب يعني بدل من ماله حتى يسترجع منكم المبلغ؟
0: اي خسر.
1: اي خلاص تعطونه. يعني السؤال الان انك دفعت مبلغا من المال مشاركة مع بعض الزملاء، ثم قام احدهم بدفع نصف المبلغ الى شركة من الشركات او تطبيق ولم تتم العملية فاسترجعتم المبلغ، لكن هذا الشخص الذي دفع المبلغ تحمل رسوما، مثلا رسوم بريدية أو غيرها، فالواجب أن يعطى ما تحمل من المال.
0: لم يتحمل المال.
1: طيب لماذا يأخذ المال؟ ما هو السبب؟
0: أعطينا نصف المال لصاحب المتجر وبقى معه النصف الثاني.
1: طيب، والذي أخذه صاحب المتجر أعاده إليكم؟
0: لا، لم يعده.
1: خلاص الخسارة تكون على الجميع، لأن مقتضى الشركة أن المغنم والمغرم يكون على الجميع، فلا يلزمكم أن تعطوه شيئا.
2: طيب، شكرا لك يا عبد الرحمن. من معنا الآن؟ محمد من جدة، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: السلام
2: ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظك.
2: تفضل يا محمد.
3: السؤال الله يجزاك خير، قول علي الحرام والطلاق اني ما اعطي فلان فلوس، وهذا اللي حصل يعني.
2: طيب،
1: الانسان اذا قال علي الطلاق لا أفعل، علي الطلاق ألا أفعل كذا أو أن أعطي فلانا كذا، فهذا يرجع فيه إلى نيته. إن نوى بذلك أنه إذا لم يتحقق الأمر فإن زوجته طالق فيقع الطلاق، وأما إذا نوى بذلك الحث أو المنع فحينئذ لا يكون طلاقا وإنما يكون يمينا. والإنسان إذا علق طلاق زوجته فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون التعليق على شرط محض، والمعنى الشرط المحض أي ليس للإنسان فيه إرادة ولا اختيار، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، إذا حصل كذا فزوجتي طالق، فحينئذ متى حصل طلعت الشمس فإن الزوجة تطلق. والحال الثانية أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، كما لو قال لفلان علي الطلاق لا تفعلن كذا أو ألا تفعل كذا، فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إذا خالف يكفر كفارة يمين. والحال الثالثة أن يعلق الفعل، أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، بأن يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهذا يرجع فيه إلى نيته. فإن نوى بذلك التهديد والتخويف أو الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين، بمعنى أنه لو قال لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق يريد منعها وتهديدها وخرجت فيكفر كفارة يمين. وأما إذا كانت نيته الطلاق، بمعنى أنها متى خرجت أنها تطلق، فمتى خالفت يمينه فيقع الطلاق. بالنسبة لقوله علي الحرام أو قوله أو أن يقول لزوجتي أنت علي حرام، فهذا أيضا

0: بحسب نيته، فإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. فقول الزوج أنت علي حرام أو زوجتي علي حرام يكون بحسب نيته، لأن اللفظ صالح للظهار والطلاق واليمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل عن قراءة القرآن في صلاة الفريضة من المصحف، هل هي جائزة؟
0: نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من المصحف، أي ليس عن ظهر قلب، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان يصلي إماما في التراويح، أو كان يقوم الليل ويريد أن يختم القرآن في قيام الليل. أما في صلاة الفريضة فلا ينبغي إلا عند الحاجة، بمعنى أنه لم يكن حافظا لشيء من القرآن، وإلا فالأصل أن يقرأ مما حفظ من قصار السور أو من طوالها أو مما يحفظ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولأن حمل الإنسان للمصحف من غير حاجة فيه محاذير، من المحاذير أولا كثرة الحركة بحمل المصحف وفتحه وتقليبه، وثانيا أيضا أنه ربما أشغله النظر إلى المصحف عن التدبر ونحو ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير. عبد الله من الرياض يقول: أقرضت شخصا مبلغ من المال منذ سنوات وهو معسر، وبعد رفع قضايا وصدور أحكام التنفيذ وصلني مبالغ على دفعات، يسأل يقول: هل عليها زكاة؟
0: الإنسان إذا كان له دين في ذمة غيره فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المدين موسرا، بحيث أنه متى طلب الدين وفاه إياه، فهذا الدين تجب زكاته كل سنة، وهو بالخيار إن شاء زكاه مع ماله كل سنة واحتسبه مع ماله كل سنة، وإن شاء كلما قبض جزءا منه أو دفعة منه زكاها لما مضى. فلو أنه مثلا أقرض شخصا 100,000 ريال وكان هذا الشخص موسرا، ثم بعد سنوات ثم بقي عنده هذا المال سنوات، فهو بالخيار إن شاء زكى هذه 100 كل سنة مع ماله فيحتسبها، وإن شاء كلما قبض قسطا أو جزءا زكاه لما مضى. والحال الثانية أن يكون الدين على معسر أو مماطل أو نحو ذلك، أو يكون المال منسيا أو مجحودا، فهذا لا تجب زكاته كل سنة، وإنما يزكيه سنة واحدة سنة قبضه، ثم يستأنف به حولا. فإذا قدر مثلا أنه أقرض شخصا 100,000 وكان هذا الشخص معسرا، وصار يعطيه كل بين الحين والآخر شيئا من المبلغ، فإذا أعطاه مثلا 10,000 ريال زكاها مرة واحدة واستأنف بها حولا، ثم أعطاه 20 زكاها مرة واحدة واستأنف بها حولا، وهكذا.
1: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على منصة إكس. هذه الأخت الكريمة تسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.
0: تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل محرم ولا يجوز، لأن صلاة العشاء وقتها إلى منتصف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. فلا يجوز أن تؤخر عن منتصف الليل إلا لضرورة، بنسيان أو غفلة أو نوم أو ما أشبه ذلك. والأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرها إلى ثلث الليل الأول قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وليعلم أن جميع الصلوات الخمس الأفضل المبادرة بها من حين دخول الوقت، إلا صلاتين: الأولى صلاة الظهر عند اشتداد الحر، والثانية صلاة العشاء مطلقا، يعني في صيف أو في شتاء، الأفضل إن تيسر أن تصلى في ثلث الليل الأول. نعم.
1: أحسن الله عليكم. هذا الأخ الكريم يقول: أنا قتلت أكثر من غراب لسببين لذكرها في حديث الفواسق، وكذلك أن بعضها يقف على مكيف الشباك.

0: لك ويسبب لنا إزعاج أثناء النوم. يقول: هل فعلي صحيح وهل جائز قتل أي غراب لأنها منتشرة بكثرة عندنا؟
1: الغراب قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، بل قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. لكن الغربان ثلاثة أنواع: النوع الأول الغراب الأسود الكبير، والنوع الثاني الغراب الأبقع ويسمى غراب البين، وهو ما في ظهره أو بطنه بياض، وهذا من المؤذيات لأنه ينقر دبر الإبل ويؤذي الناس. والنوع الثالث من الغربان الغراب الأسود الصغير ويسمى غراب الزاغ بالغين، لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، وهذا مباح وحلال. فإذا كان المقصود وهو الظاهر النوع الأول غراب الأسود أو غراب البين، فهذا مما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. وليعلم أن الحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله من الحيوانات، وهي سبعة أنواع، ستة منها ذكرت في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور، وفي رواية والعقرب، هذه ست. أضف إليها الوزغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قتله وقال: من قتله في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات. القسم الثاني من الحيوانات ما نهى الشارع عن قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد هو الذي يسميه بعض العامة الصبري، فهذا الأصل أنه ينهى عنه. والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فهذا إن حصل منه أذية فإنه يقتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يسن مطلقا، أي في حل وحرم، يسن مطلقا قتل كل مؤذن. بل إن الله عز وجل في آية المحاربة أباح قتل المحارب الذي يؤذي الناس ويتفلط عليهم دفعا لأذيته. وأما إذا لم يكن الحيوان فيه إيذاء فالأصل أنه لا يقتل لأمرين: الأمر الأول أنه آية على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وثانيا أنه يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت هذه الغربان التي تؤذي هذا الأخ السائل في النوافذ ونحوها ولم تندفع أذيته وقتلها فلا شيء عليه في ذلك، بل هو مأجور على ذلك. نعم.
0: أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: اشترى أسهما بنية المضاربة، ويقول بأنها حتى الآن خاسرة ومضى عليها حول كامل ولم يبع، يقول: هل عليها زكاة؟
1: نعم، ما دام أنه اشتراها بنية التجارة والمضاربة فيجب أن يقومها كل سنة ويزكيها بما تساويه، لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة يجب أن تقوم كل سنة بما تساويه، فيعتبر القيمة السوقية وليست القيمة الشرائية. فلو اشترى مثلا عقارا أو أسهما بمئة ألف ريال مثلا، ثم حال الحول، فيقوم هذه الأسهم وهذه العقارات، فإن كانت تساوي 150 ألفا زكى 150، وإن كانت تساوي 70 ألفا أو 80 ألفا بأن كسدت وخسرت فيزكي ما تساويه عند الحول. فالمعتبر في عروض التجارة المعتبر هو القيمة السوقية لا القيمة الشرائية، فلا يعتبر ما اشترى به، وإنما يجب أن يقومها كل سنة بما تساوي. نعم.
0: أحسن الله.

0: عليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: هل يجوز أثناء صيامي ألا أقوم بالاستنشاق خوفا من بلوغ الماء إلى الحلق؟
1: لعل الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وواظب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فالاستنشاق أمر واجب، وإذا قدر أنه تركه عمدا لم يصح الوضوء، لأنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء، فعليه أن يستنشق ولكن لا يبالغ في الاستنشاق لئلا يصل شيء إلى جوفه من الماء. ولو قدر أنه وصل إلى جوفه شيء من الماء بسبب الاستنشاق أو بسبب المضمضة فصيامه صحيح، لأن دخول الماء عبر أنفه أو عبر فمه من المضمضة أو من الاستنشاق من غير قصد، وما وصل إلى جوف الصائم من غير قصد لا يؤاخذ عليه ولا يبطل به صومه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد. نعم،
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا من مكة المكرمة محمد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ الله يسعدكم، أنا حقيقة ما عندي سؤال، لكن أريد أن تدعو لي يا شيخ إن شاء الله غدا وبعد غد سيكون عندي اختبارات نهائية، فادعو لنا يا شيخ كذا بالتوفيق والسداد والدرجات الكاملة في الدنيا والآخرة.
0: طيب
1: إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقك ويسددك ويفتح عليك، وأن ييسر عليك الاختبار، وأن يعينك على ذلك، وأن تكون من المتفوقين أنت وإخوانك الطلاب إن شاء الله تعالى.
0: آمين. شكرا لمحمد من مكة، موفق إن شاء الله. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا الأخ الكريم يقول: في صلاة الفجر أحيانا الإمام يستعجل في السلام ولا أستطيع إكمال التشهد قبل السلام، فهل يؤثر ذلك في صلاتي؟
1: الجواب: لا يؤثر ذلك في الصلاة، فإذا قدر أن الإمام يعجل في بعض الأركان، كما لو كان مثلا يعجل في قراءة الفاتحة ولا يتمكن المأموم من إتمامها حال القيام، فالواجب على المأموم أن يكمل الفاتحة وأن يقرأ الفاتحة ثم يدرك الإمام في الركن الذي هو فيه. فلو فرض مثلا أن الإمام قرأ الفاتحة وعجل في ذلك والمأموم بلغ اهدنا الصراط المستقيم، فيكمل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ثم يركع. حتى لو فرض أن الإمام ركع ورفع فيركع ويرفع حتى يدرك الإمام في الركن الذي هو فيه، لأنه تخلف عن الإمام لعذر. كذلك أيضا في التشهد الأخير، لو أن الإمام سلم وهذا المأموم لم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأتي بالتعوذات أعوذ بالأربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، فإنه يأتي بها، ويجب عليه أن يناصح هذا الإمام وأن يأمره بالتأني والطمأنينة وعدم العجلة، لأن الإمام لا يصلي لوحده وإنما يصلي للناس، والمشروع لمن أما الناس أن يحرص على أن يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم يسأل يقول: في الطواف حصل عندي شك بانتقاض الوضوء، فماذا يلزمني الآن؟
1: إذا طاف الإنسان وانتقض وضوءه أثناء الطواف أو شك في انتقاض الوضوء ومضى في طوافه فإن طوافه صحيح، لأن الطهارة بالنسبة للطواف سنة وليست واجبة، إذ لا دليل على وجوبها. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت: إن أول أمر بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل. والقاعدة الأصولية أن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فالمشروع للإنسان إذا أراد أن يطوف أن يكون على طهارة بإجماع أهل العلم رحمهم الله، ولا ريب أن هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو انتقض وضوءه في أثناء الطواف وكان هناك زحام وشق عليه أن يخرج،

0: ومضى في طوافه فإن طوافه صحيح والحمد لله.
1: الحمد لله. إذن مستمعينا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، قد أجاب فيها فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعود من جديد نلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة من هذا البرنامج، وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.

0: هلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500

0: 3293 جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.

يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء.

0: ثم إن إبراهيم عليه السلام حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، وأنه يستجيب لمن دعاه، ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة محافظاً عليها مقيماً لحدودها، واجعل من ذريتي مقيمين لها، ربنا وتقبل دعائي فيما سألتك فيه كله.
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
0: استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة، حتى بعد أن بنى المسجد الحرام وهاجر إلى الشام، وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل. ثم قال إبراهيم عليه السلام: ربنا واغفر للمؤمنين كلهم يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم.

0: يوم تشخص فيه الأبصار.
1: ولا تحسبن الله يا محمد إذا أنظر الظالمين وأجلهم أنه غافل عنهم لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدا، وهو إنما يؤخرهم ليوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار من شدة الأهوال.

في هذه الآية يذكر الله تعالى كيفية قيام الظالمين من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر مسرعين رافعي رؤوسهم أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف ولا تعي شيئا لشدة ما أخبر به الله عنهم.

0: ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقد قال الله عز وجل عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا

موقنون. ثم قال الله ردا عليهم في قولهم هذا: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال أنه لا انتقال لكم من الدنيا وأنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء؟ فذوقوا هذا بذاك.

0: ثم قال الله عز وجل: قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن لكم فيما أوقعنا بهم مزدجر.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه

وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم.

في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن

تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة لقمان.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

0: إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر
1: الله أكبر.

بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، خلق الله المخلوقات فأحكم خلقها، وله في كل ما يخلقه حكمة يحكمها.

0: عظمته وكمال قدرته وحكمته. وقد دل العقل الصحيح والفطرة السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة من أن أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة.
1: والقضاء والقدر والحكمة والتعليل مما يجب على المسلم معرفتها. قال ابن القيم رحمه الله: أهم ما يجب معرفته على المكلف ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهي من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رعد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها. فمن حكمته سبحانه أن فاوت بين عباده في خلقهم وأخلاقهم وعقولهم وفهومهم وأرزاقهم ومعايشهم، ليسخر سبحانه بعضهم لبعض في الأعمال لحاجة بعضهم إلى بعض. نحن

اتخذ بعضهم بعضا سخريا، والتفاوت من حكمته سبحانه، فلو ساوى بين الخلائق جميعا لم يعرف قدر فضله ونعمته وفضله، لم

يعرف قدر فضله ونعمته ورحمته، ولتعطلت عبوديات الصدقة والإحسان للفقراء التي هي من أحب العبادات إليه. ولو كان الناس كلهم أغنياء لما عرفت فضيلة الغنى المستحقة للشكر، وهو سبحانه الرازق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء. لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.

في ذلك من الحكمة، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. والرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، رواه البخاري. والفقر والغنى مطيتان لامتحان العباد لا مناص منهما. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى. وقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة منع، ونعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهل العبد لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه. وليست سعة الرزق إكراما من الله للعبد ومحبة له، ولا الفقر إهانة له وسخطا من الله عليه، فقد يعطي سبحانه النعم الدنيوية من لا يحبه ليستدرجه بها، وقد يحمي منها من يحبه لئلا تنقص مرتبته عنده. قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. وفي الأنبياء والمرسلين من كان غنيا كإبراهيم الخليل وأيوب وداود وسليمان عليهم السلام، وفي السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة من كان غنيا كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وفي النبيين أيضا من كان فقيرا كعيسى بن مريم ويحيى عليهما السلام. وفي عظماء الصحابة من كان فقيرا كأبي ذر ومصعب بن عمير وسلمان الفارسي. وفيهم من اجتمع له الأمران، الغنى تارة والفقر أخرى، كنبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى، وإنما فضل بالتقوى، فأيهم كان أعظم إيمانًا وتقوًا كان أفضل، وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، لا يستغنى عنهما طرفة عين. والكاملون يقومون بالشكر والصبر على التمام كنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين، فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه، فكان أصبر الخلق في

مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وكمل الله له مراتب الكمال فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين. قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. قال ابن رجب رحمه الله: وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخش الفقر على أمته، قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. متفق عليه. فالفقر ليس عيبا ولا نقصا، فقد ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بحجر من الجوع، رواه البخاري. وخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذات يوم من بيوتهما من شدة الجوع، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي بنفسه لأخرجني الذي أخرجكما، رواه مسلم. وراوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أن يظن أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. ورحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. قال سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون. والمتقي يجلب الله له من المنفعة بما ييسره له من رزق الدنيا ورزق الآخرة من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. ويوم القيامة فقراء المؤمنين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة لخفة حسابهم، فليس معهم مال كثير يحاسبون على كسبه وإنفاقه، وهم أحوج إلى سرعة الثواب لما فاتهم في الدنيا من الطيبات. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، رواه الترمذي. والغني يحاسب، فإن كان محسنًا في غناه غير مسيء وكان فوق الفقير في الحسنات رفعت درجة الغني على الفقير بعد الدخول، وإن كان مثله ساواه، وإن كان دونه نزل عنه. وبعد أيها المسلمون، فربنا سبحانه أحاط بكل شيء علمًا وقدرة، وهو الحكيم الذي لا يضع شيئًا إلا في محله الذي يليق به، وله الحمد التام على جميع ما خلقه وقدره وقضاه، وعطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان، والمؤمن راض بما أوتي لا اعتراض له على قسمة الله، ومن كان كذلك كان أغنى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. وليست السعادة الحقيقية في فتح

ثواب الدنيا على العبد، بل في نوال أعظم نعمة في الدنيا، وهي نعمة الهداية، إذ لا يمنحها الله إلا لمن يحب، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وأعظم خسارة أن يلقى العبد ربه وهو محروم منها، قال جل شأنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والفقر قد يكون سببا للنعيم المقيم في الجنة، والمنعم عليه حقا من يموت على الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، قسم الله بين عباده الفقر والغنى، والفقر لبعض الناس أنفع، والغنى لآخرين أنفع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنعمة ليست دليلاً على رضا الله عن العبد، فقد تكون استدراجاً له. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وحال المؤمن مع الله في حياته أن يكون شاكراً حامداً عند السراء، صابراً حامداً عند الضراء. قال عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم. والإسلام حث على الكسب وطلب الرزق. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. رواه البخاري. والغني المتقي يسبق الفقير المتقي بإنفاقه وصدقته. أيها المسلمون، مكة المكرمة أحب البقاع إلى الله، فيها أول مسجد وضع للناس، وفيها كعبة الله قبلة المسلمين، وفيها شعائره من الصفا والمروة وعرفات، ولعظمتها أقسم الله بها. والمدينة المنورة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها مسجده، وهي مستقره إلى وفاته، مدينة مباركة مأرز الإيمان، هما حرمان عظيمان آمنان أحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسكن في بلد سواهما. والاعتداء عليهما بما فيهما من دور التعليم والمساجد والممتلكات جرم كبير عند الله، وما تقوم به جماعة الحوث الإرهابية من أعمال عدوانية بالتطاول عليهما، يظهر نهجها الإرهابي في استحلال دماء المسلمين وتخويف الآمنين. وفي أصحاب الفيل في مكة عبرة، وعن المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظالماً لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه النسائي. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي،

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وألق الرعب في قلبه، وزلزل الأرض من تحته يا قوي يا عزيز. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
2: في ميزان النوايا.
3: صباح الخير. تنتشر ظاهرة تبادل الهدايا بين الناس، إذ يمكن للهدية أن تحمل معان مختلفة حسب المناسبة التي تقدم فيها، كما أن لها أنواعا وأسسا لاختيارها وطريقة تقديمها. ومن المعروف أن الشعور بالسعادة لا يقتصر على متلقي الهدية فحسب، بل يشعر الشخص الذي يقدمها بمشاعر إيجابية عديدة، منها تحقيق الذات والشعور بالسعادة لأنه استطاع منحها لمن يحب، ومنها كذلك الشعور بالكرم والعطاء. الهدية عادة حسنة وإيجابية، وهي في ميزان النوايا عمل مأجور إذا احتسب مهديها ثواب أثرها في نفس متلقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. والتهادي بين الناس أمر مرغوب فيه شرعا وعادة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهدية عادة حسنة وكرم، وفي ميزان النوايا عبادة وأجر.
2: في ميزان النوايا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة سبأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة سبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخسئ شيطاننا وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.

أهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

سادة، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم

فيهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه

ليسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الحج.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال أهل التفسير: يوم تتصدع الأرض عن الموت المقبورين بها فيخرجون مسرعين إلى الداعي، ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير. ومع أن غير المسلمين على مر العصور دأبوا على الاهتمام بالأحداث المستقبلية التي تمس حياتهم، غير أن حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة لا تجده حاضرا في نفوسهم. قال الله جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأما المتقون من المسلمين على مر العصور فإنهم يحسبون لهذا الحدث العظيم، حشر الناس لرب العالمين، حسابا كبيرا. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.